أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في المحاضرة الماضية وصلنا إلى اتجاه موسى عليه السلام للخروج من المدينة، بعد أن جاء إليه رجل من أقصى المدينة يسعى وبلغه بخبر الملأ أنهم عقدوا مؤتمرا لتدارس الموقف منه، وقرروا قتله، ويدرسون إجراءات التنفيذ لذلك. وتحدثنا عن أهمية هذا الدور الذي قام به ذلك الرجل الذي يملك قيم الرجولة، ويملك الاهتمام وروحية الاهتمام بالقضايا المهمة. وفي تدبير الله الرحيم والحكيم أجرى على يده هذه المبادرة المهمة. تحدثنا على ضوء ذلك بالاستفادة من الدروس المستوحاة من ذلك والمستفادة منه ما يتعلق بأهمية البلاغات الأمنية، ونؤكد كذلك على أهمية المعلومات التي لها علاقة بالجوانب الأمنية والعسكرية والمخاطر التي تستهدف الناس في حياتهم، وتستهدف المظلومين، وتستهدف أهل الحق القائمين بالحق، تستهدفهم بأي شكل من أشكال الاستهداف، وعلى أي كانت نوعية المخاطر. المعلومات ذات أهمية كبيرة حينما تكون معلومات مؤكدة موثوقة، والمبادرة بها قبل فوات الأوان، وكذلك الاستفادة منها في التعامل مع الموقف باتخاذ التدابير العملية والإجراءات العملية المناسبة، يعني بحسب اختلاف الظروف، اختلاف الأحوال، اختلاف المواضيع، اختلاف التدابير نفسها في تجاه ما يحسب حسابه من جوانب مختلفة. البلاغات الأمنية من سائر الناس مهمة، من جهات الاختصاص أيضا ذات أهمية كبيرة جدا، والاستفادة منها فيما يتعلق بالتدابير العملية، وحين تكون تدابير عملية فورية، كذلك له أهمية كبيرة جدا في تفادي حدوث مخاطر أو أضرار أو نجاح مخططات للأعداء أو للأشرار بشكل عام وللمجرمين. نبي الله موسى عليه السلام اتجه للخروج الفوري، ولكن كما ذكرنا في آخر المحاضرة الماضية إلى أين يتجه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. اتخذ قراره الفوري بأن تكون وجهته إلى مدين. مدين منطقة خارج مصر، ليست داخل مصر، ولم تكن تحت سيطرة فرعون ونفوذه، فكانت بمأمن من سيطرة وسطوة وجبروت فرعون. وهذا يدل على أن موسى عليه السلام كان يمتلك المعلومات والوعي اللازم والمعرفة الواسعة تجاه عصره وزمنه، الوضع السياسي والوضع العام في محيط مصر والبلدان المجاورة لها،
ولذلك اختار مدين كوجهة بناء على هذه المعرفة بأنها خارج سيطرة فرعون، وأنها المكان الأنسب لأن يتجه إليه من جوانب متعددة، ويمتلك المعرفة عنها وعن البيئة والوضع فيها أيضا، ولكنه لا يعرف الطريق إليها، ولم يسبق له أن سافر إلى تلك المنطقة، وكان مستقرا حيث هو في مصر، وليس له تجارب في السفر لمناطق بعيدة، والظروف التي قرر فيها الخروج والسفر إلى مدين ظروف استثنائية في ظل خطر وتهديد أمني، والقرار كان فوريا، ولذلك خرج بسرعة من دون أي تجهيزات ومن دون أي استعداد، فتجمعت المخاطر على حياته حتى أثناء الخروج وفي الطريق، مع انعدام الإمكانات والتجهيزات اللازمة لمتطلبات السفر واحتياجات السفر، والجهل بالطريق، هو لا يعرف، هو يعرف الوجهة أنها في جهة كذا، لكن كيف هي الطريق ومن أين لا يعرف عن ذلك شيئا، ولكن الظروف تستدعي أن يبادر بالخروج على أي حال، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولهذا هو اتجه بناء على ذلك، بناء على اعتماده على الله وتوكله على الله،

0: هي تقريبا جهة شرق خليج العقبة، فموقعها الجغرافي مميز، وهي محطة يصل إليها بعد الخروج من مصر. يعني لو اتجهت من مصر وأردت الشام ممكن أن تذهب عبر مدين إذا اتجهت من نفس المسار، أو جئت من جهة الشام باتجاه الحجاز ممكن أن تمر منها، ولا سيما في تلك المرحلة التاريخية هي كانت ذات موقع جغرافي مميز. كان يسكن فيها نبي الله شعيب عليه السلام وقبيلته، وتحدث القرآن عن قصة نبي الله شعيب وعن حكايته مع قومه في تفاصيل كثيرة، وكيف كانت رسالته وعناوين رسالته إليهم، وما وصل إليه الحال بينه وبينهم، وكيف أهلك الله معظمهم لأنه لم يؤمن معه إلا البعض منهم. ويظهر أن هذه المرحلة مرحلة متأخرة عن ذلك، يعني مرحلة متأخرة عن ما حدث لقوم نبي الله شعيب عليه السلام في هلاك المكذبين منهم، ثم في استقرار حال المؤمنين معه، ولربما امتد الوضع لمدة زمنية طويلة حتى استقر الوضع في مدين من جديد، وأصبح هناك حالة عمران واستقرار ووضع كامل لشؤون الحياة المختلفة، وضع زراعي، وضع رعي الأغنام والمواشي، وضع استقرار وعمران في حياتهم. ولهذا يختلف عادة المفسرون والمؤرخون فيما يتعلق بتلك المرحلة التي ذهب فيها نبي الله موسى عليه السلام إلى مدين. هل شعيب كان لا يزال فيها بنفسه على قيد الحياة، شعيب النبي، أم أنه شعيب شخص آخر من ذريته أو من ذرية أحد من أقاربه أو المؤمنين معه، أو بما يرجحه بعض المؤرخين وبعض المفسرين أنه كان ابن أخ نبي الله شعيب عليه السلام. على العموم تختلف الآراء ويختلف النقل بين المؤرخين والمفسرين عن تلك المرحلة، لكن لا شك أنها مرحلة متأخرة زمنيا عن مرحلة هلاك المكذبين من قوم نبي الله شعيب، وأنها مرحلة كان قد استقر الوضع فيها هناك في شؤون الحياة المختلفة، من عمران، من زراعة، من رعي أغنام ومواشي، من استقرار الناس، وفي وضعية أيضا لم يعد فيها صراع في المجتمع ما بين مكذبين ومؤمنين. فأيا كان الشخص الموجود الذي سيأتي الحديث عنه، الشيخ الصالح، أيا كان هو، هل هو شعيب أم هو من أقاربه أو من أبناء بعض أقاربه أو غير ذلك، لا يهمنا هذا التفصيل في اختلاف النقل عنه، لكن يهمنا أن نحدد حول هذه النقطة أن المرحلة نفسها فعلا كانت مرحلة متأخرة شيئا ما عن مرحلة الصراع في المنطقة ما بين المؤمنين والمكذبين، ومرحلة الهلاك للمكذبين وما يتصل بذلك. على كل، اتجه نبي الله موسى عليه السلام إلى مدين مع كل المخاطر التي أحاطت بسفره، مخاطر أمنية، ظروف في وضعه الشخصي فيما يتعلق باحتياجاته، بمتطلباته، بإمكاناته، وأيضا فيما يتعلق بالمعرفة للطريق، ويعرف الجهة لكن لا يعرف التفاصيل فيما يتعلق بالطريق. وفي بعض الأخبار أنه مشى في الصحراء لثمانية أيام متتالية، وواجه أعباء في حركة السير، وهو يحرص على أن يمشي دون توقف حتى لا يلحق به الأعداء، إلى غير ذلك من التفاصيل. في نهاية المطاف وصل إلى مدين، وهذه مرحلة جديدة من حياته عليه السلام، وسلم من كل مخاطر الطريق، من كل مخاطر الطريق برعاية من الله. وحينما وصل إلى مدين، إلى المنطقة، وصل كما في الآية المباركة، ولما ورد ماء مدين، وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. ورد ماء مدين، إما أن تكون الطريق نفسها أو الوجهة التي كان يمشي منها أفضت به إلى أن يتجه ابتداء إلى المكان الذي فيه الماء ويستقون منه، سواء ما يستقونه لأنفسهم أو لمواشيهم ودوابهم، لكنه ورد باتجاه الماء، وهذا في تدبير الله. قد يكون فعلا المدخل إلى المنطقة من ذلك الموقع، قد يكون في إطار أيضا تدبير الله سبحانه وتعالى. على كل حال، إطار تدبير الله أن يتجه ابتداء إلى موقع الماء. الحالة التي وصل موسى عليه السلام وهو فيها هي حالة تعب من عباء الطريق والسفر الطويل والظروف الصعبة، ومع كل ذلك لم تؤثر على روحية الإحسان والاهتمام بأمر الآخرين، مع أنه في ظروف يغرق الإنسان عادة فيها في الانشغال بحال نفسه، وقد ينسى التفكير في الآخرين، خاصة على مستوى قضايا تفصيلية مثلا، حال إنسان هنا أو هناك، والانتباه بهذه الدقة والملاحظة لحالة مختلفة وظروف مختلفة. فهو حينما وصل إلى هناك يعاني من أعباء السفر ومتاعبه، وأيضا يواجه كذلك معاناة كبيرة في وضعه، إلى أين سيتجه، ماذا سيفعل، هو في وضعيه وفيها غريب ولا يعرف أحدا في المنطقة، وإلى أين سيذهب، كيف سيفعل بنفسه في حالة الجوع والتعب، كل الإشكالات والظروف وأنواع الأزمات والمعاناة موجودة في واقعه. هي بالشكل الذي عادة يشغل الإنسان عن التفكير في الأمور الأخرى، لكنه مع ذلك لم يغفل عن حال الآخرين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، أمة يعني جماعة كبيرة وكثيرة، وهم يسقون مواشيهم ودوابهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وكان هذا المشهد ملفتا له، لأنهما يذودان أغنامهما، يمنعان أغنامهما حتى لا تتجه إلى حيث أولئك تدخل مع بقية الناس الذين يسقون دوابهم ومواشيهم، يعني أنهن لا يريدن أن يدخلن في تلك الحالة لسقي الأغنام تلك. ووجد من دونهم امرأتين تذودان تمنعان أغنامهما من التقدم إلى الماء، فلفت نظره هذا المشهد، الرعاة الآخرون يسقون أغنامهم ودوابهم ومواشيهم، ولكن فيما يتعلق بتلك المرأتين تذودان تمنعان أغنامهما من التقدم إلى الماء ومنعزلتان لوحدهما. فلفته هذا المشهد، لفت نظره لاهتمامه بأمر الآخرين، ولأنه يحمل روحية الإحسان بشكل عظيم ومميز، وهو في تلك الظروف التي قد ينشغل الإنسان بنفسه فلا يتذكر أي تفصيل آخر حوله، أهمه أمر المرأتين، لماذا هما بمعزل عن الآخرين. ولاهتمامه بادر هو ليسأل، اهتمامه بادر هو ليسأل، هذا الشأن من يهتم بأمر الآخرين ويهمه أمر الآخرين، أنه قد يبادر هو ويحرص على أن يعرف لماذا في وضعيتنا، ولا سيما مع التربية العامة في الواقع الإسلامي لهذه الأمة، غابت روحية الإحسان، روحية الاهتمام بأمر الآخرين، لا نكاد نفقه الواقع الذي نشاهده، لا تكاد هذه الأمة تتفاعل مع ما ترى وتشهد، مع ما يفرض نفسه عليها من مآسي أبنائها، من معاناتهم، فما بالك بالمبادرة لمعرفة ما هو غامض أو ما هو غير واضح أو غير معروف. هو بادر، بل الكثير من أبناء هذه الأمة ينزعج حتى حينما يذكره الآخرون بأمر من يحتاج إلى مواساة، إلى موقف، إلى مساندة، إلى اهتمام. أما هو فاتجه ليسألهما مع أنه متعب جدا من عباء الطريق وفي حالة غربة وفي ظروف وبحاجة من يواسيه، من يهتم بحاله. ما خطبكما، يعني ما شأنكما، ما هو السبب في وضعكما أنكما تذودان أغنامكما وتنعزلان؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فهن لا يزاح من الآخرين وينتظرن حتى يكمل الرعاة سقيا مواشيهم ودوابهم، ثم يسقين أغنامهما، وليس هناك من يقوم بالعمل غيرهما. يعني حينما قال وأبونا شيخ كبير، ليس لديهما أخ مثلا أو أقارب آخرون، وأبوهما لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، وأبونا شيخ كبير. هنا نجد كيف حرص على الاهتمام وكيف حمل رقية الإحسان. لكن ما قبل هذه النقطة نلحظ ما هن عليه من الحشمة، يعني حرصهن على ألا يزاحم بقية الرجال والآخرين والرعاة. هذا يفيد عن ما هن فيه من تربية إنسانية وأخلاقية وإيمانية قائمة على العفة والحشمة والحياء. وهذا الاحتشام الذي هن فيه وهذا الاهتمام بأن لا يزاحمن الآخرين وينتظرن حتى يكمل الرعاة ثم يسقينهن أغنامهما، هذا درس في القيم، درس في الأخلاق. ولا سيما أننا في مرحلة من أكبر ما يركز فيها اليهود والحركة الصهيونية في العالم وكل أعوانهم في الغرب والشرق على استهداف المرأة في حشمتها، في حيائها، وفي قيمها العظيمة جدا، القيم التي تصونها، تحافظ عليها، تحفظ لها كرامتها، تحفظ لها شرفها، تحفظ لها مع الكرامة القيمة عند الله، المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. هذا درس مهم جدا. وكيف كان نبي الله موسى عليه السلام يحمل روحية الإحسان، ولذلك بادر هو وهو في ذلك الحال من التعب بعد سفر طويل وفي حالة غربة ليسقي لهما. لم يقل مثلا: خير، امسك طابور ثم بعد أن يخرجوا أنا تاعب، لا شأن لي بكما، وإلا كنت مثلا سأسقي لكما. ونلحظ هنا في وضع نبي الله موسى عليه السلام دقة الملاحظة، يعني ينتبه للوضع الذي في محيطه وفي واقعه، ويحمل روحية المبادرة والإحسان والرحمة بالمستضعفين. هذا الاهتمام الذي يمتلكه ليس ممن يغفل ولا يبالي ولا ينتبه ولا يلتفت إلى الواقع من حوله. بالنسبة لهما بالتأكيد كانت عودتهما في ذلك اليوم بالتحديد إلى المنزل مبكرة عن كل يوم، وتبعث على تساؤل والدهما كيف عادتا مبكرتين. وأيضا أطلع والدهما على قصة هذا الرجل الشاب الغريب الذي يحمل هذه القيم، روحية الإحسان والمعروف والشهامة، وكيف بادر ودخل هو يزاحم الرعاة ويسقي لهما ويقدم هذا المعروف إليهما. وما أعظم المعروف والإحسان، وكيف كان هذا العمل من الإحسان والمعروف فاتحة خير وسببا لخير عظيم. بركات الإحسان بركات واسعة، يعني قد يكون دلو ماء أو عدة دلاء فرغها ليسقي لهما أغنامهما. البعض يقولون أن الدلو كان كبيرا وكان يحتاج إلى مجموعة من الرعاة لنزع الماء فيه، وهو نزعه بمفرده لأنه كان قوي البنية الجسدية وسقى لهما. ذلك الدلو كان مفتاح خير كبير له، من بركات الإحسان وفي إطار تدبير الله الحكيم. موسى بعد السقي لهما وقد وصل إلى مدين وهو في تلك الظروف في نقطة الصفر في أحواله، ما بعد ذلك قال الله عنه ثم تولى إلى الظل، ليس هناك في المنطقة من يعرفه ليذهب إلى منزله أو مأوى يأوي إليه، اتجه إلى ظل قد يكون ظل شجرة ليجلس فيه من حرارة الشمس وهو متعب جائع غريب بلا مأوى يعاني من كل أنواع الأزمات والفقر، كل أنواع الأزمات، غربة وفقر ولا مأوى وجوع وتعب، ولكن بالرغم من ظروفه تلك إلا أنه كان عظيم الثقة بالله، هذا كان واضحا في حاله، عظيم الثقة بالله، وكان معتزا بموقفه، موقفه الحق الذي من أجله هاجر ودخل في كل هذه الظروف والأوضاع، كان غير نادم، لم يكن متأوها على ما فاته بسبب موقفه مما كان فيه من نعيم ومقام رفيع، بل كان في حالة المرتاح لما هو عليه باعتباره وقف موقفا صحيحا وحقا، وكانت حالته حالة من هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى، واثق بالله، يعلم أن ما لدى الله أعلم أفضل وأعظم وأهم مما لدى الآخرين، وأن الارتباط بالله أفضل وأهم من الارتباط بالآخرين مثل فرعون ومقام فرعون ونعيم فرعون وغير ذلك. ثقته بالله لا تتضعضع مهما كانت الظروف، لا تتضعضع مهما كانت الظروف، لا تهتز مهما كانت المعاناة، فهو يثق بأن الله لا يضيع أولياءه. ولم يكن تفكيره في تلك الأحوال مثلا أن يعود، أن يعتذر من فرعون، أن يندم على ما وصل إليه من ظروف مختلفة، ولهذا في تلك الحال التي هو فيها في نقطة الصفر قد فقد من كل ما يتعلق بالإمكانات والاحتياجات الحياتية كل شيء، المأوى، وهاجر عن أسرته وبلده، وكذلك ترك كل شيء، تلك الحال اتجه إلى الله والتجأ إلى الله فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، التجأ إلى الله بهذا الدعاء المعبر عن حاله وظروفه بعد أن وصل إلى نقطة الصفر وهو فقير إلى كل خير، يعني محتاج إلى كل شيء من الله. في هذه الحالة التي وصل فيها إلى هذه الظروف كيف بدأ المشوار التصاعدي الذي يبرهن على أن الله لا يضيع أولياءه من بعد تلك الحادثة؟ وهذا التعبير الجميل للشهيد القرآن رضوان الله عليه، كيف بدأ المشوار التصاعدي الذي يبرهن على أن الله لا يضيع أولياءه. فعلا رعاية من الله كاملة وشاملة أتت لموسى عليه السلام بعد أن وصل إلى نقطة الصفر ليبدأ في مسار تصاعدي من الرعاية الإلهية، ولهذا أتى التعبير القرآني فجاءته إحداهما تمشي على استحياء بالفاء الذي يفيد التفريع على دعائه والتجائه إلى الله، كيف هيئ الله متغيرات كاملة لظروف حياته، فتأتي الرعاية من الله سبحانه وتعالى ابتداء بما يؤمن لموسى عليه السلام كل المتطلبات الأساسية، الأمن في أولها هو كان خائفا، وكذلك المأوى والسكن، الزوجة والمعيشة والعمل، بل حتى الرعاية الأبوية، الرعاية الأبوية في تلك الظروف، وحتى في بيئة مناسبة مختلفة عن البيئة السابقة التي كان فيها. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، جاءت واحدة، إحداهما، واحدة منهما من المرأتين، وعبر القرآن بهذا التعبير تمشي على استحياء بما يفيد ما كانت عليه عما كانت عليه من الحياء الشديد، حتى في حركتها في مشيتها. والحياء هو خلق كريم من أهم مكارم الأخلاق، له موقعه المهم في مكارم الأخلاق، لأنه أيضا خلق يجمع أخلاقا كثيرة وقيما رفيعة، ويدل على تربية راقية، وهو مهم للرجال والنساء جميعا. الخلق نفسه، هذا الخلق الكريم الحياء نفسه، وهو أيضا من الأخلاق التي تعطي المرأة ميزة مهمة، مع أنه خلق مهم كريم وعظيم للرجال والنساء. في الحديث النبوي الشريف: الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. له هذه المنزلة حتى في الحساب الإيماني، في الاعتبار الإيماني. لا يمكن أن تكون مؤمنا بدون حياء، وأنت لا تمتلك ذرة من الحياء. الإنسان المؤمن في مقدمة ما يتعلق بعلاقته من الله أنه يستحي من الله، حياؤه من الله أولا قبل كل شيء، ثم حياؤه في حالته، في أخلاقه، في معاملاته، من كل ما ينبغي الحياء فيه. فهو من القيم الإيمانية الرفيعة، وأيضا المستهدفة من الأعداء اليهود الصهاينة في حربهم الشيطانية المفسدة، ويركزون على استهداف المرأة فيما يتعلق بالحياء، يحاولون أن يفرغوها من حالة الحياء حتى تصبح بدون حياء، وبالتالي تكون جريئة على المخازي، على الفضائح، على المفاسد، على الرذائل. لأن الإنسان إذا فقد الحياء يمتلك الجرأة في الإقدام على كل الأمور المخزية، بل المسألة هذا تتعلق بمقدار ما يمتلكه الإنسان من الحياء. كلما نقص حياؤه، كلما كثرت جرأته تجاه الأمور المخزية التي تتنافى مع القيم الإنسانية، مع الكرامة الإنسانية، مع القيم الإيمانية وغير ذلك. ومقام الحياء هو تجاه ذلك، يعود إلى مسألة استحياء الإنسان باعتبار الكرامة الإنسانية والقيم الإيمانية من كل الأمور المخزية، الأمور التي تتعلق بالرذائل أو المفاسد أو القبائح أو الأعمال المسيئة التي لا تليق بكرامة الإنسان، بمقامه، بقيمه. ولهذا نجد في هذا الحديث النبوي هذا التعبير: الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. وفي حديث آخر: إن الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفف، ويبغض البذيء الفاحش الملح الملحف. لأن البذيء قليل حياء، لا يستحي، يتكلم بالبذاءة، بكلام بذيء، يتورع منه من يحترم نفسه، من يحترم كرامته الإنسانية. الفاحش كذلك جريء في الأمور السيئة، في الأمور الفاحشة، في الأمور الفظيعة المخزية، وهكذا. في حديث آخر: لكل شيء خلق، وخلق الإنسان الحياء. يعني ذو قيمة إنسانية تميز الإنسان حتى من الحيوان. الحيوان لا يمتلك هذه القيمة، الحياء، يتصرف بدون حياء. الحيوانات تتصرف في كل أمورها بدون حياء، لا ترى في الحيوانات هذه القيمة الأخلاقية. حمار في حياء، أو قرد في حياء، أو أي حيوان آخر، أو جمل استحي، أو هر، أو أي حيوان من الحيوانات، لكن هو قيمة إنسانية. إذا فقدها الإنسان فقد قيمة من أهم القيم التي تميزه كإنسان. فمع الإيمان أيضا تترسخ هذه القيمة، هذا الخلق الكريم ينمو في واقع الإنسان وفي تصرفاته. فعنوان عظيم يجمع ما عليه تلك الأسرة الكريمة من مكارم الأخلاق ومن تربية راقية. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، هذا مهم، ومهم للرجال وللنساء، للشباب وللناشئة، أن يحافظ على هذا الخلق الكريم، وأن ينتبهوا من الحرب الشيطانية اليهودية الصهيونية المفسدة المضلة الناعمة التي في مقدمة ما تستهدفه هذا الخلق الكريم. حينما وصلت إليه قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. في منطقها، يعني منطق طبيعي ليس فيه أي عبارات تتنافى مع الحياة، قالت له بشكل مباشر خلاصة ما قاله أبوها. قالت إن أبي بهذه العبارة المؤكدة يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فهي أبلغته بطريقة محترمة دعوة والدها واستضافته له ليجزيه أجر معروفه. هنا تبرز الشهامة والمعروف لدى ذلك الشيخ الكبير الصالح الذي يمتلك هذه الشهامة والتقدير للمعروف. يعني حينما أخبرته أو ابنتاه عن إحسان ذلك الرجل عن معروفه وبتوفيق من الله وهداية من الله وتدبير من الله، لكن يجري الخير على يدي أهله، على يدي أهله وأيدي أهله. هذا مهم جدا، درس مهم في التقدير للمعروف، التقدير للإحسان، يكون إنسان ممن يقدر المعروف. حرص على مكافأة هذا الرجل الذي سقى لابنتيه واستدعائه ليجزيه أجر ما سقى، يعني ليكافئه على معروفه. فذهب موسى عليه السلام معها ووصل إلى ذلك الشيخ الصالح، وبالتأكيد بعد أن وصل إليه تعارف، وفي إطار هذا التعارف اطمأن موسى إلى ذلك الشيخ، إلى تلك الأسرة الكريمة، ولهذا قص قصته كاملة على ذلك الشيخ لأنه اطمأن إليه وارتاح إليه، ولاحظ ما هو عليه من أخلاق كريمة ومن قيم رفيعة. فلما جاءه وقص عليه القصص، عادة يقص الإنسان قصته وهمومه ووضعه إلى من يطمئن إليه ومن يرتاح له ومن يثق به. ذلك الشيخ الصالح طمأن موسى عليه السلام، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فهو بشره أولا بهذه البشارة بنجاته منهم، لأنه لم يكن لفرعون أي سلطة ولا سيطرة هناك في مدين. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا ابتلاه فصبر كافأ.
1: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم.
0: يصدون. وردت هذه الكلمة في الآية 57 من سورة الزخرف، قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. والصد بمعنى الضجيج وارتفاع الأصوات، والمعنى إذا قريش وهم قومك يا محمد يضجون ويفرحون بجدالهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في سبب نزول الآية أن كفار قريش خاصموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قيل لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال عبد الله بن الزبعري: إذن فعيسى بن مريم في النار، لأن النصارى عبدوا عيسى فقد رضينا أن نكون وآلهتنا في النار مع عيسى بن مريم. فضج المشركون فرحا بما قاله عبد الله بن الزبعري، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن الصد بمعنى الضجيج قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية هي الصياح والضجيج الذي يحصل من التصفيق باليدين.
3: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. تحدثنا عن هذه الجملة بالأمس وما تفيده، وتحدثنا عن أهمية الرفق، وهو الأسلوب الذي يعتمد فيه اللطف واللين في التعامل مع الأمور، وكثير من الأمور يناسبها ذلك. أكثر الأمور في واقع الناس وفي معاملاتهم وفي أعمالهم يناسبها الرفق، لكنه ليس قاعدة للتعامل مع كل شيء. هناك من الحالات، من الأمور، من المواقف ما يحتاج إلى التعامل بحزم، ما يحتاج إلى الشدة أحيانا، وذلك عندما تكون النتيجة للتعامل بأسلوب الرفق نتيجة سلبية، نتيجة ضارة، نتيجة تؤثر سلبا على الواقع. وإذا كان الأثر سيئا لأسلوب الرفق، حينها يتطلب الأمر أن يكون هناك شيء من الشدة. ضربنا أمثلة بالأمس مثل ما هو حال الموقف من الأعداء، مثل ما هو حال التعامل في بعض الحالات التربوية، وهكذا بعض الأمور في واقع الناس التي تحتاج إلى حزم، وتكون نتيجته إيجابية، تكون نتيجته دفع ضرر أو تحقيق نتيجة جيدة أو غير ذلك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

نخواهم و هر زمان سیاه خواهم.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: وصل وسلم على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيل.

الألسن عن غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته.

إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكى إليه رجل بعض ما يكون، فقال له: أين أنت عن الاستغفار؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ختم يومه يقول 10 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلا غفر الله له ما كان منه في يومه، أو قالها في ليل إلا غفر الله له ما كان منه في ليلته.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.

0: وقت ذبح الأضحية.
1: وقت ذبح الأضحية.
0: وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

0: آفاق إف إم.
1: الكون في القرآن.
2: الأنعام. لفظ الأنعام جمع تكسير لنعم، أو اسم مفرد في معنى الجمع. تحدث القرآن الكريم في مواطن عدة عن الأنعام، التي هي الإبل والبقر والضأن والماعز، وعن أهميتها والمنافع الحاصلة منها. فمن الأنعام يستفاد اللبن الخارج من مصنع إلهي متكامل، قال تعالى:

0: ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: أثبت العلماء أن اللبن قبل أن يصل إلى الثدي يمر عبر عمليتين من التصفية، الأولى التصفية من الفضلات، والثانية تصفية الغدد اللبنية من الدم وإرساله إلى الضرع حليبا خالصا سائغا للشاربين. وقد وجد علماء التشريح الحيواني أن لهذه الحيوانات المشترة تجاويف قد تصل إلى 4 تجاويف متباينة، قد تصل إلى 4 تجاويف متباينة الحجم والشكل والوظيفة، وهي الكرش والشبكية والأنفحة والورقية. وهنا يأتي معنى الجمع في قوله تعالى: نسقيكم مما في بطونه. وقد جزم بعض أهل الاختصاص بأنه خلال رحلة الطعام عبر هذه الأجواف المتعددة في الحيوانات التي أحل الإسلام أكلها، تقوم الإنزيمات بالقضاء على الجراثيم الموجودة في الطعام، ولذلك لا تمثل هذه الحيوانات المأكولة أي ضرر على جسم الإنسان بخلاف الحيوانات المحرمة. ومن نعم الله أن جعل من جلود هذه الأنعام البيوت الخفيفة والسكن، ومن أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار الماعز الأثاث والمنافع. فالأنعام من الآيات الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته.
2: يسن التكبير عقيب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فعن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي: يا علي، كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر. وصفته كما جاء عن علي عليه السلام أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

المتكبر من أكثر الناس أنفة وأبعدهم عن التقبل، يصر ويعاند على رأيه حتى لو كان خاطئا، حتى لو لم يكن سليما ولا صائبا، لكن ارتبطت المسألة عنده بالاعتبار الشخصي، فتصبح المسألة فورا مسألة شخصية، يتشبث بوجهة نظره الخاطئة أو بتوجهه الخاطئ أو بموقفه الخاطئ، لا يريد أن يتراجع عنه أبدا، ولا يقبل نصحا، ولا يقبل نقاشا، ولا يقبل أن يذكر أبدا، وبالذات إذا كان التذكير يأتي له ممن يراه أدنى مرتبة منه أو أقل شأنا في نفسه منه، فيصبح الكبر أيضا عائقا كبيرا أمام تقبل التوجيهات التي يصبح المعيار عند الإنسان تجاهها هو كبره، هل هي تتناسب أم لا تتناسب من معيار الكبر فقط، على مستوى النص، على مستوى التذكير، على وهكذا. وهذه جوانب خطيرة جدا ومؤثرة إلى حد كبير. ثم من ما يؤثر في مسألة الكبر هو سلبية الإنسان في تعامله. المتكبر عادة ما يكون سلوكه وأسلوبه في التعامل أسلوبا مطبوعا بالتكبر، لا يتواضع في تعامله، يبرز كبره وتعاليه وغطرسته في أسلوبه في التعامل مع الآخرين، سواء وهو في موقع مسؤولية فهذا أكثر، سيجعله أكثر سلبية في طريقته في التعامل مع الآخرين من موقع مسؤوليته المعينة، أو حتى باعتداده بنفسه ومقامه واعتباره الشخصي، فهو يتعامل مع الآخرين بتكبر، بتعال، بغطرسة تبرز في أسلوبه، يبرز في أسلوبه حالة التكبر والتعالي، وهذا منفر جدا، منفر جدا في واقع الأمة. يستحيل مع هذه الحالة أن يكون هناك انسجام تام، تعاون وقرب، قرب في المشاعر وقرب أخوي، وتحقيق لحالة الأخوة الإيمانية كما ينبغي.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك.

وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة. ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به. ما هناك غفلة عنك.

أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

قال جل من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع

ونفضل بعضها على بعض في الأفل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

الله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين، وهو الذي مد الأرض. بعد أن تحدث الله تعالى عن مظاهر آياته بالسماء في قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وبشرنا ذلك وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، الآيات السماوية، السماء وما فيها من أفلاك والشمس وقمر، قال عمدا أو اتجه إلى ذكر ما ذكر آياته ومظاهر بيناته في الأرض، فقال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، يعني ما رأيتم في السماء آية من آيات الله وما ترونه في الأرض أيضا آية من آيات الله، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم آيات الله، كل شيء كل شيء آية تدل على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يكفر من يكفر بالله. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، يعني من مد هذه الأرض، من جعلها على هذا النحو، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. عندما يمشي الإنسان في الأرض، لو مثلا من نقطة يبتدئ من نقطة يمشي يمشي يمشي يمشي مثلا لو رجع إلى مه، ليس هناك حاجز أمامه، سواء يعني هي الأرض كروية ولا يتنافى هذا مع مدها، يعني مدها باعتبار ما يشاهده الإنسان، ولو مشى كلما مشى أمامها الأرض ما، حتى لو كان تجاه الجبل هي أصلا يعني ما بحاجز مانع تماما يصل إلى جدار مسدود لا يمكن أن يتجاوزه، هي مستمرة. عندما يمشي مثلا في البحر من أول نقطة ينطلق فيها من البحر، لو فرض أن استمر في سيره سيعود إلى نفس النقطة الذي بدأ منها، يعني ممدودة مدها الله الأرض مع البحر مدها، وإن كان في شكلها لو خرج الإنسان إلى الفضاء الخارجي سيراها أنها على هذا النحو على هذا النحو. قال وفي الأرض، قال وهو الذي مد الأرض يعني لا غيره سبحانه وتعالى، وجعل فيها رواسيا، الرواسي الجبال جمع راسية، وهي الجبال كما قال تعالى جعل فيها رواسية أن تميد بكم حتى لا تميد الأرض بكم، يعني جعلها الله، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. عندما يسوي الإنسان سفينة ولا يسوي بيت يحتاج منه يثبته قواعد وأساس وبناء حتى لا يميد هذا البناء وحتى لا تميد هذه الخيمة وحتى لا تميد هذه السفينة، لا بد من شيء. فمن صنع هذه الأشياء؟ هل صنعت من نفسها؟ هل وجدت من نفسها؟ طبعا وراء هذا الصنع صانع، وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا الصانع من خلال ما رأينا من صنعه من الإحكام علمنا أنه حكيم وأنه عليم سبحانه وتعالى وأنه قادر، واستخلصنا كل صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى من خلال مخلوقاته، استجلينا أسماءه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى من خلال ما خلق، علمنا أنه حي لأنه لا يوجد هذه المخلوقات إلا حي، علمنا أنه حكيم لأن وجدنا الحكمة في هذا الصنع فعلمنا أنه حكيم، علمنا أنه قادر باعتبار أن هذه الأشياء لا تحدث إلا من قادر، لا يمكن أن تحدث من غير قادر، وهكذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى من خلال مخلوقاته. من تفكر في المخلوق وحد، من تفكر في المخلوق وحد وحد الله، ومن تفكر في الخالق الحد أشرك بالله والعياذ بالله، لأنه سيذهب خياله إلى بعيد والشيطان سيتملك قلبه وإذا به قد ضل ضلالا بعيدا. فالتفكر في مخلوقات الله مهم جدا، إن في خلق السماوات والأرض لآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وجعل فيها رواسي وأنهارا، فالإنسان عندما يخرج مثلا في رحلة في دورة وينزل مثلا من هنا للحديدة كانت عجائب الله وغرائب ما خلق الله سبحانه وتعالى، كيف الجبال هذا الرواسي وشمل سواء الرواسي كيف جعلها الله، كيف خلقها الله، كيف هيئها الله، لحكم كثيرة جدا ليس فقط لأن تمد بكم، هناك أيضا حكم كثيرة لا نعلمها، حكم كثيرة لا نعلمها الله يعلمها. نعم. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهار، أي وجعل فيها أنهار. ها نحن الآن مثلا في صنعاء القديمة، حارات صنعاء القديمة، حارات حارات أحياء، وده بتشتروا لما تطلعوا دحين من بلوم لها أنا بتشتروا الماكر في يصير من المشروع حقنا. البيوت كلها بحاجة إلى ماء، كيف يصل الماء إلى هذه البيوت؟ قالوا نسوي مشروع ما نسوي قصير من البومبة أو الارتواز أو سواء المحطة، محطة الماء. هل يتصور أن الماء هذا جاء من نفسه من دون أن يوجده موجد، أو وصل عند هذا من دون أن يسيره مسير؟ فكذلك الحال معنا، هناك أنهار ظاهرة وأنهار باطنة. لاحظوا حكمة الله وعظمة الله وملكوت الله. مثلا عندكم نهر النيل، من حين خلق الله السماوات والأرض هو بيسكب، من بيجي الماء هذا؟ كم كم كم كم جالس بيسكب تلك الحجم، ذلك الحجم والطول الهائل. عندكم نهر الفرات ونهر ديلا، عندكم نهر المسيسيبي هذا في في في في أمريكا الجنوبية، في أنهار في آسيا، أنهار في أفريقيا، أنهار هناك أنهار هناك. هذه أنهار ظاهرة، هناك أنهار باطنة. الأنهار الباطنة التي بيجري الماء فيها في بطون الأرض مياه عذبة سواء، ولها ويشلها الباري ويحطها في المكان المناسب وحيث ما يريد سبحانه وتعالى. من وراء هذا؟ من وراء هذه السياسة؟ من وراء هذا التخطيط؟ من وراء هذا التكسير؟ قطعا وراءه فاعل حكيم عليم قادر سبحانه وتعالى، وهو الله جل جلاله وعظم شأنه. هكذا نعرف الله من خلال المخلوقات سواء. قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرد خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال فنصيب بها من يشاء، حتى المطر يعطيه الله تعالى من يشاء، ترى السحابة فوقك وتقول اليوم عند المطر، ما أذن الله سبحانه وتعالى، وتذهب لتحط ثقلها في مكان آخر. جل جلاله وعظم شأنه، هو الموزع والمقسم سبحانه وتعالى. قال فلا يمكن لهذه الأشياء أن تحدث من دون أن يكون وراءها محدث، وهذا المحدث حكيم وعليم وقادر جل جلاله وعظم شأنه. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، والأنهار جمع نهر سبحان الله، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. سيروا سوق الخضار، أنتم لا تتصرفوا، تبصروا العجائب مما خلق الله سبحانه وتعالى. جعل الله من كل زوج من كل شيء زوجين اثنين، ما أذكر حتى في الفواكه من كل الثمرات، حتى من كل شيء من كل شيء، حتى بنو آدم زوجان الذكر والأنثى، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. من كل شيء اكتشف العلم الحديث أنه كل شيء في الوجود زوجان، حتى الذرات، ذرات النواة والإلكترون والنيترون والذر، كلها زوجان، ذكرنا اللي يسموه سالب وموجب، هذا ذكر وأنثى، ذكر في كل شيء سواء. قال ومن كل الثمرات، إلا أنه خص الثمرة باعتبار أنها مشاهدة معاينة ملموسة محسوسة قريبة من الناس، يعني ربما تلك البقية الأشياء بحاجة إلى أبحاث علمية ودراسات قد لا يصل كثير من الناس إليها، لكن هذه بين أيدي الناس معروفة مشاهدة يلمسونها. لاحظوا الثمرات، تبصرون مثلا التفاح منها الحالي ومنها المر، معكم البرتقال منه الحلو منه المه الحامض، بقية الأزواج التي خلقها الله سبحانه وتعالى من الثمرات كلها. هذا الاختلاف والتنوع فيما خلق الله سبحانه وتعالى يدل على أن وراء هذا التنويع صانع. في البيت مثلا عندما تأتي إلى المائدة، والمائدة معمورة الفوت فوت والرز رز والفتة فتة، حين فتة على سمر، حين فتة على سمر، حين فتة على مرق،
في عجل على بيض، ودبسر الحلبة، ودبسر الحنين، ودبسر الصلط، الصلط والصلط في نفسها مقصص من طماط وبصالة إلى آخره. هذا التنويع نفسه يدل على أنه ما صنع هذا التنويع من نفسه، بل من أمه، من نوع، ما تبرز من نفسه، ما وجد من نفسه، ما حدث ساكتها فجأة، بل وراء أمه من صنعه. وهذا الصانع له هي السبكة، السبر السابر طائما يقول والله نتي المرمة حمي إنها باهرة وإنها سواء مكتوبة وإنها عارف. وبعض النسبة نحن تزيد الملح ولا ترفع تخلي تابل ولا تزغي سيء ولا ما هي نظيفة ولا. فالمهم من خلال الصنع الذي تراه، الذي تراه تعرف أن وراء هذا الصنع من صنعه، وتحكم عليه بأنه عليم وحكيم من خلال ما الإحكام والإتقان في الماء في الصنع. فالتنويع الذي نشاهده اليوم فيما خلق الله سبحانه وتعالى هذا كله يدل على الخالق جل جلاله وعظم شأنه، ويدل على علمه، ويدل على حكمته وعلى قدرته، وعلى أنه حي، وعلى أنه سميع بصير، وعلى أنه على كل شيء قدير. وبهكذا يخلص الإنسان إلى معرفة الله وإلى تعظيم الله وإلى الخشية من عذاب الله وإلى الإيمان والتصديق بما قال الله في كتابه، وإلى الإيمان والتصديق بالبعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار. هذا كله يقود بعضهما إلى بعض. أولا نعرف الخالق ونعرف صدق الخالق جل جلاله وأنه على كل شيء قدير. وستأتي الأدلة في كل الأصول التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها: بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالرسول، الإيمان بالقرآن، الإيمان بالبعث والمه والنشور، البعث والنشور. وهذه كلها سيأتي الأدلة وقد تقدم لنا كثير منها. قال: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ومن كل ثمرات وأنهار ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين. لاحظوا الحرحر كيف خلق الله أشكاله وأنواعه، يعني عدة أنواع. معكم مثلا البسبس هذا عدة أنواع، البيبر عدة أنواع، الصالة عدة أنواع، الطماط أنواع كلها كثيرة كثيرة كثيرة. هذا التنوع في المخلوقات يدل على أن وراء هذا المشهد وهذه الصورة من نوعه، من خالف بين هذه الصورة والصورة، ومن خالف بين هذا الطعم والطعم، وبين هذا الشكل والشكل، وبين هذا الحجم والحجم، وعلى هذا فقيسوا الأمور. هذا كله ما يدل على أن الله تعالى هو الذي صنع وهو الذي نوع وهو الذي خالف بين الصور والأشكال والأنعام، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الروم تقدم لنا بالأمس: ومن آياته أن خلق لكم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. حتى الصور الأشكال من صورة، وهذا من الصورة، وهذا من الصورة. البصمة كما اكتشف العلماء مؤخرا في الإبهام الأيسر أنها كل واحد من بصمتها المه الخاصة، يعني مع البشر مليارات، لكن كل واحد معه بصمتها الخاصة يميزها عن الآخر، حتى لو كان هناك 10 مليار مع بصمتها الخاصة. ليست البصمة فقط هنا، بصمة في العين، بصمة في الصوت، في الصوت، حتى في الصوت، وإن كان هناك أحيانا شبه في صوت الإنسان مع بعض الناس، لكن أيضا له مزية وخصوصية تجعله يتميز عن هذا، سواء ولو تعرف بذلك. مزايا أعطاها الله تعالى لكل شخص تميزه عن الآخرين. هذا التمييز وهذا التنويع وهذا التفصيل وهذا التنويع يدل على أن هناك وراءه من نوعه، من خالف بينه، من جعله على هذا النحو. لأن الطبيعيون يزعمون أن ما وجد في الكون هو من الطبيعة. الطبيعة، الطبيعة هذه، ما هي هذه الطبيعة؟ ما هي هذه الطبيعة؟ إذا قالوا إن العلة في وجود الكون هو الطبيعة، العلة عند العقلاء والعلماء، والذي كل العقلاء كلهم يفهمون أن العلة لا تنتج إلا معلولا واحدا. مثلا عندكم مصنع المصادر اللي يسوي مصادر للطلبة، ها، خلوا يخرج أقلام المصنع ذيه، ما يخرج إلا مصادر.

0: اثنين وأكده باثنين اثنين ها يغشي الليل النهار. وهذا أيضا آية من آيات الله، فبينما نحن في نهار إذ تجلى الليل وغشى الليل النهار وغطى على النهار، وكل ما كنا نشاهده في النهار بسبب ضياء النهار أصبح من غير مشاهد. لماذا؟ لأن الليل قد غشى ودجى وغطى كل ما نشاهده، فيأتي الليل ليغشى النهار يعني يغطي النهار، ويأتي الليل من وراء النهار من ورائه بماذا بعد الفترة حكه ليغشى الليل. وعلى هذا النحو من وراء هذا الفعل؟ هل يحدث هذا الفعل لنفسه دون أن يكون وراءه محدث؟ طبعا لا. نحن في البيت نقول يا فلانة من فرج الديوان، وإذا هو مسرج يقول من ضفه؟ طبعا وراء من ضفه من ضفه مضفي، ومن سرج مسرج. نحن نؤمن أنه لا يمكن أن يسرج الديوان من نفسه، ولا يمكن أن يطفى النور من نفسه بسبب وراء إطفاء بعد أن كان مسرجا، وهناك سبب أو محدث حين كان يعني مظلما وراءه وراء سراجي من سرج. نحن نؤمن بهذا الشيء. فمن أسرج النهار هذا كله بالكون بكله، ومن أطفى وغشى النهار بالليل، من فعل ذلك؟ طبعا نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى. الخطاب الآن مع كل الكافرين، أما نحن الحمد لله مؤمنون، نحن مؤمنون المسلمون قد تجاوزوا هذه المراحل، ما عادوا يعانون هذه المشكلة. نحن في الذين ينكرون وجود الله الآن، هناك شباب للأسف الشديد بدل أن يقرأوا القرآن ويتأملوا آياته يفتحون الإنترنت ويدخلون في مواقع مع هذا أو ذاك من المشككين والملحدين، وإذا بهم شكوا في دين الله وخرجوا عن الإسلام، لا يصلون ولا يصومون ولا يقرؤون القرآن ولا يلتزمون بأحكام الدين، وينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم أخذوا معارفهم وعلومهم من أيدي الكافرين سواء. وقد ورد في الحديث كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو نصرانه. فإذا كان هذا أبو يهودي ولا نصراني، أي خليه يهودي ولا نصراني، إذا كان المعلم الذي يعلمه واحد ملحد طبعا سيكون الطالب من ملحدا بالله، كافرا بالله، مشركا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للناس أن يهتدوا بهدى الله وهو القرآن الكريم، وأن لا يتركوا تلاوته وتفهمه وتدبر آياته. هذا إذا أرادوا خير الدنيا ونعيم الآخرة. ما جارت هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمل، كما أخبر الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. ما جارت هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى والذين آمنوا زادهم هدى، أو نقصان من عمل، لأنه عندما يكون قريبا مع خالق الكون ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى سينشرح صدره ويعرف الحق من الباطل ويهتدي بنور الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، وتولنا بمن توليت. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار. هذا الحدث الكوني لا يمكن أن يحدث من دون أن يكون وراءه فاعل مختار قهار جبار عليم سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا من تنويع الآيات التي تقدم لنا ذكرها بالأمس عندما قال يفصل الآيات. هذا من تفصيل كيف شرح الله تعالى لنا آياته وبيناته الدالة على وجوده وعلى علمه وعلى حكمته بهذه الصورة. مثلا في سورة الواقعة يعني يسوق الله تعالى الدليل بصورة مختلفة، فيقول جل من قائل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. كل واحد منا يعرف ذلك عندما يكون مع زوجه، ها من أين جاء ما جاء هذا، من أين كيف حصل. أأنتم تخلقونه، بعض الناس يجي يتعالج عقيم سواء يجي ولد يدور له ولد يتعالج المريض، ما أدري إيش الباري، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. لا إله إلا الله، كل ذلك بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. ماذا صنع العلم الحديث؟ حتى لو وصل العلم الحديث لا ما وصل، كل ذلك بإذن الله وتسخير الله وإرادة الله جل جلاله وعظم شأنه. الآن يموت مثلا، يموت العظماء والوزراء والملوك والأمراء إلى آخره، ومعهم أموال طائلة، لو كان بإمكانهم أن يشتروا الحياة لاشتروها بكل ما يملكون، لو استطاعوا أن يصلوا إلى الحياة لوصلوا إليها وبذلوا في سبيل الوصول إليها والحصول عليها. هذا عندكم مثلا هذا أبشتين، هذا أقول لكم الأمريكي، هذا الخبيث الخبيث اللعين، لما شعر منهم قالوا إن الدم حتى الأطفال في حالة فزعهم يحافظ على البشرة ويخليها ما تزعج ولا تعجز، ومن أجل حفاظ الحفاظ على الصورة الجميلة لا تزعج يزعج الوجه هذا ولا يعجز ولا يقع في مظاهر الشيخوخة، قالوا ما نسوي نجمع الأطفال ونفزعهم وبعد نخرج الدم منهم تيكسع ونشربه من أجل الحفاظ على الحيوية ونضارة الوجه. هذا ما فعلوا. في الأخير ماذا حدث؟ الكل ميت، كل من عليها ما فا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، كل شيء بيد الله. فلماذا ينكر الإنسان وجود الله؟ لماذا ينسى خالقه؟ لماذا لا يعبد الله؟ لماذا يستسهل أمر الله سبحانه وتعالى ويحتقر منهج الله وشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كثير من الناس هكذا، يعني همهم الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير منه، يعني كلا بل تحبون العاجلة وتذرون المه الآجلة الذي هي الجنة، فلأنه يحب العاجلة لن يصل إليها إلا بالكذب والخداع والزور والغش والإحيال والنصب والقتل وسفك الدماء والخيانة، كل هذا وإنكار وجود الله. لن اشتي يقع اشتي فلوس، والله بيحرم الربا ويشتي فلوس، إذا ننسى آية الربا وننسى القرآن ونشتي نتعامل بالمه ويشتري فلوس، والله قد حرم الخمر، ما إذا يفتع ويشتري الخمر من أجل الماء من أجل الحياة الدنيا، وينسى الله المحرم للخمر، حرم الله المخدر وهو يفتع ويشتري المخدرات، حرم الله الرشوة من أجل الدنيا ومن أجل بعل البيت وسيارة حالي من هذا المودي آخر مودي، ما بش مانع ولو حرم الله الرشوة، إذا نأخذ الرشوة من هذا أو ذا ونحكم غير ما أنذر، لأن هذا يحب العاجلة ويذر المن. هذا ما حمل الناس على الكثير من الفساد، إن معاملات الناس في صلاحها وفسادها مرهونة بإيمانهم بالله واليوم الآخر أو بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. فلا ترى إنسانا يمكن أن يكذب وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ما يكذب. لماذا؟ سئل النبي صلوات الله عليه وسلم هل يكذب المؤمن؟ قال ما آمن بالله ولا باليوم الآخر من إذا حدث كذب. وقال الله تعالى في سورة النحل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. كيف هذا؟ قال لأن الله حرم الكذب وأمر بالصدق ووعد الصادقين بالجنة وتوعد الكاذبين بالنار، والكذب في كل مناحي الحياة. فالمؤمن بالله وبالجنة وبالنار لا يمكن أن يكذب، أنت يصدق ولو على نفسك. بالنسبة للمكذب بالله وباليوم الآخر سيرى أن الكذب بعد خارجه، لكنه يتورطها أكثر، بس هو يرى في نفسه الناس تخارجه. هذا العقيدة حقاً بتدل على أنه ليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر، لأنه لو كان مؤمناً بالله واليوم الآخر لتحرى الصدق. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم، في حق التولي اليهود والنصارى وأصحاب المنكرات، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم، فدل على أن اتخاذهم الفاسقين أولياء دل على عدم إيمان بالله ولا باليوم الآخر. قال إن في ذلك لآيات، جمع آية، أيضا أدلة عظيمة وجليلة وواضحة وبينة، لكن لقوم ما لقوم يتفكر. أما الذي يقرأ القرآن ولا يتفكر ما لن يستفيد من البين، لن يستفيد من البينات ولا من العبات ولا من المثلات ولا من البراهين ولا من الأدلة ولا من الحجج، ولو جئتهم بكل آية لن يستفيد لأنه لا يتفكر لا يتفكر. فتفكر ساعة كما ورد في الحديث يعدل عبادة 70 أو 60 سنة. تفكر ساعة ساعة يتفكر الإنسان في مخلوقات الله، يجدد إيمانه، يرتبط بالله، يخشى الله سبحانه وتعالى أكثر من أفضل من عبادة في ركوع وسجود وده من دون ما من دون حس ولا شعور. يعني بعض الناس عندها استعداد يصلي ركعتين بعد ركعتين تعلوها سامحني وهون الرومي سواء طلع النزلة طلع النزلة، لكن ما بيشيك الخشوع ولا الخضوع ولا الاستحضار ما هو فيه وما المقام الذي هو فيه، هذا لا قيمة لعبادته، لا قيمة لعبادته. تذكر ساعة تعدل عبادة 60 سنة والله تعالى أعلم. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات. هذا أيضا لفت نظر لآية من آيات الله أخرى، وأن الأرض التي خلقها الله فيها قطع متجاورات، الأرض نفس الأرض، ولكن سبحان الله هذه الأرض طيبة وهذه الأرض سبخة، يعني قد تكون خبيثة، يعني لا ما يسمح فيها النبات، هذه تخرج والذي سواء الذي خبث لا يخرج إلا منه ناكدة، وهذه الأرض الطيبة تخرج منه طيبا، تخرج طيبا نباتا طيبا. حتى الأرض الطيبة في نفسها في أجزائها مختلفة، ما بين لا بأس به وما بين حسن وما بين ما هو منه. أنت في الفاكهة نشاهد الفاكهة، بعض الناس يعني مولعي يقول ما يشتيقات إلا من حق الجربة الفلانية النقطة عملقات كله، ما معنى هذا الاختلاف في الطعوم والروائح والألوان والأشكال؟ معناه أن وراءها من فعل ذلك، لأن الأرض واحدة وأنتم مشاهدون وتسقى بماء من واحد، المفروض أن النتيجة ما واحدة، لكنكم تشاهدون النتيجة مختلفة، هذا لذيذ وهذا مر وهذا حلو وهذا حامض إلى آخره. سبحان الله سبحان الله. فمن نوع من خالف بين هذه الأشياء إلا الله جل جلاله وعظم شأنه. قال وفي الأرض قطع متجاورات، قطع يعني أراضي متجاورات واحدة بجنب الأخرى، وجنات البساتين المزارع، وجنات من أعناب، حتى العنب تبشر العنب نفس العنب، لكن هذا حامض وهذا حلو وهذا حلاوة زائدة، مثل آيات الله، هذا الرازقي وهذا البياض وهذا العرقي وهذا ما يسموه العاصمي وهذا سبحان الله سبحان الله. لا إله إلا الله. قال وجنات من أعناب، الظاهر 50 نوع أو كم دناب في العنب، الظاهر بالآلاف أنواع، وجنات من أعناب وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان، والزروع مختلفة، هذا بر وهذا شعير وهذا ذرة وهذا بلسن وهذا عثار وهذا قلة، سبحان الله. والأرض الأرض وأخرجت هذه الأنواع كلها ولكل بذرة خاصة بها، ولكن هذه حكمة الله، وكل صنف من هذه الأصناف له خصوصية ومزية في فائدة الإنسان، في فائدة لو زاد منه ربما ضره، لو أقل قل منه يحتاج يوفي، لو ما يصل إلى المستوى المطلوب من هذه الفاكهة أو من هذا الطعام. من نوع بين هذه الأشياء كلها؟ من خالف بينها؟ من جعلها على هذا النحو، الكبير منها والصغير، الحلو منها والمر، إلا صانع عليم خبير، من هو هذا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله جل جلاله عظم شأنه. وفي الأرض قطع متجاورات، سيروا سوق الحب وانظروا كيف خلق الله الحبوب، سيروا قد سبحوا سواء صفحة مفتوحة بين أيديكم تشاهدوا كيف خالف الله تعالى في هذه المخلوقات، العدس كيف أنواع وأشكال، البر كيف أنواع وأشكال، العترق أنواع وأشكال، الفاصوليا الفول، سبحان الله في كل شيء، في كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. قال وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، في قراءة حفص وزرع ونخيل صنوان وغير رفع منه وقراءة نافع، قال وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان بالكسر أطف على من أعناب، قال وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، الصنوان يعني الشبيهان، تقول هذا صنو هذا يعني ما المشابه له، قالوا النخلة قد تكون أصلها واحد ولها فرعان، هذا يسمى صنوان، يعني جذعه واحد وله فرعان، هذا يسمى صنوان، والتي لحالها مفردة نخلة لحالها، ما كان بجذع واحد وله فرعان يسمى سن. يقال للرجل لعم الرجل قالوا له سن وأبي من؟ عم الرجل قالوا له من؟ سن وأبي، لأنه سبت من مه؟ من أصل واحد، من أب واحد، واضح وماشي. فنحن نشاهد النخل على هذا النحو، منها ما هو صنوة يعني متماثلة أو بجزء واحد وفرع هنا وفرع هنا، ومنها ما هو منفرد منفرد لحاله. من خالف بين هذه الأشياء؟ من جعلها على هذا النحو؟ من ميز بين هذه وهذه؟ قطعا التمييز من حيث هو يدل على مميز، وهو الله سبحانه وتعالى. قال عندما تدخل واحد بيدخل واحد بيته يبصر هذا المكان مفروش بفراش معين وهذا الفراش مفروش بفراش، لا يمكن أن يصدق أن هذا أحدث نفسه على هذا النحو. ما بالله وراءه من صنعه على هذا النحو واهتم به وقدره وجعله على هذا النحو. فكذلك في خلق السماوات والأرض لا تجدون شيئا إلا وهو يدل على الله سبحانه وتعالى، ويشهد بوجوده جل جلاله، ويشهد بعظمته، ويشهد بأنه الخالق القادر الحليم الخبير الصانع الحكيم جل جلاله وعظم شأنه. قال سنوان وغير سنوان، ومع هذا كله يسقى بماء واحد. ما سقينا شيء يجرب بماء سواء مخلوط بالفنتو، هذا مخلوط بسواء بعصير معين، كلها بماء ما. والنتيجة على هذا النحو أن اختلفت الثمرة بهذا الشكل بهذا النوع. قال وسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في كل ما خلق الله من هذه الثمرات. تعرفون كل إنسان يعرف، حتى البيعة، حتى القشمي، حتى الفجل هذا، حتى السلطة، كل حتى القاد، حتى أي شيء من كل شيء له درجات منه في الطعوم في اللذة وفي في المرارة وفي الشواهة والقباحة. قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كما قلت لكم عندما ذكر الله في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنا بطرحها هناك وتوكل على الله، ما هو شيء لا بكم بتنافس ولا بكم بتوهف ولا ما بتسوي، تطرح الماء والبارد دي الماء لفته وتطرح والبارد دي الماء ويطلع ويطلع وتجيها تستمر. سبحان الله من فعل ذلك. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حضاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، أجاجا يعني مالحا، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون يعني تقدحون يعني تلصوها أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، ما أعظم شأنك وأعلى مكانك وأنبغ بالصدق برهانك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وأرنا في أمريكا وإسرائيل عجائب قدرتك يا رب العالمين، ومن ساعدهم وأعانهم وتحالف معهم يا رب العالمين أرنا فيهم عجائب قدرتك. عجل يا الله بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بفزهم أطماع من بعدهم يا قوي يا عزيز. اللهم لا تحبك لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا قوي يا عزيز. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: شعائر الله.
1: شعائر الله
0: برنامج ديني يضيء على جوانب من الدروس والعبر للشعائر الدينية، ويقف على مرافق الحكمة والأبعاد والغايات. شعائر الله.
1: شعائر الله
0: برنامج يعده ويقدمه للإذاعة عبد المجيد إدريس، يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.

بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شعائر الله عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

نحن اليوم في الثامن من ذي الحجة يوم التروية، وسمي بهذا الاسم لأن الحجاج قديما كانوا يحملون فيه الماء من مكة المكرمة استعدادا للتوجه إلى مشعر منى وعرفة، حيث لم تكن تلك المناطق تحتوي على آبار أو مصادر للمياه، فكانوا يحملون ما يكفيهم من الماء بالأواني. وفي هذا اليوم يبدأ الحجاج رحلتهم الفعلية إلى عرفة ومنى، يغتسلون ويتطيبون ويلبسون الإحرام، ثم يرفعون أصواتهم بكلمات خالدة ترددها الجبال والوديان وتبقى خالدة في ذاكرة الزمان، إنها التلبية، نشيد الحجيج الذي لا يتوقف، وشعارهم الذي يعلنونه للدنيا كلها: لبيك اللهم لبيك. في حلقتنا اليوم نقف مع هذه الكلمات المباركة، نشرح أبعادها ونتأمل حكمتها، ونستخلص من معانيها دروسا لحياتنا كلها.

لفهم سر التلبية علينا أن نعود إلى البداية، إلى ذلك النداء الأول حين أمر الله عز وجل خليله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ومنذ تلك اللحظة والبشرية تلبي هذا النداء، والتلبية التي نرددها اليوم هي الاستجابة لذلك النداء الأول. والآن لنتأمل كلمات التلبية التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما واصفا حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. دعونا نقف عند كل كلمة. لبيك اللهم لبيك التي تعني إجابة بعد إجابة، وأنا مقيم على طاعتك، إنها إعلان استجابة مطلقة والتزام كامل. لا شريك لك هي نفي لكل شريك وإقرار بالتوحيد الخالص، فلا شريك لله في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. إن الحمد والنعمة لك والملك اعتراف بأن الله وحده هو المستحق للحمد، وأنه صاحب النعم كلها، وأن الملك الحقيقي له وحده.

وتشتمل التلبية مستمعين الأوفياء على فوائد جليلة وعظيمة، منها الفائدة الأولى إعلان المحبة والتعظيم. التلبية لا تقال إلا لمن تحبه وتعظمه، فأنت لا تقول لبيك إلا لمن له في قلبك مكانة خاصة. فالتلبية إذن إعلان حب لله وتعبير عن شوق إلى لقائه. الفائدة الثانية التذلل والخضوع. في التلبية معنى الخضوع والذل لله عز وجل. لبيك من قولهم أنا ملب بين يديك، أي خاضع ذليل. إنها تذكير للحاج بأنه جاء إلى الله عز وجل فقيرا محتاجا لا يملك لنفسه شيئا. يقول أحد العلماء في هذا المعنى: وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. الفائدة الثالثة الإخلاص والتجرد. التلبية إعلان أن الحج لله عز وجل وحده لا رياء فيه ولا سمعة. لبيك لا شريك لك تعني ما جئت إلا لك وما لبيت إلا لأجلك خالصا من كل شائبة. الفائدة الرابعة شعار الانتقال والتجديد. التلبية هي شعار الحج، ينتقل بها الحاج من منسك إلى منسك، فإذا أحرم لبى، وإذا سار لبى، وإذا نزل لبى. إنها كالتكبير في الصلاة، ينتقل به المصلي من ركن إلى ركن، وهكذا تتحول التلبية إلى ذكر دائم يملأ قلب الحاج ولسانه.

هناك حديث عظيم مستمعين الأوفياء يبين أثر التلبية في الكون كله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر. تأملوا معي هذا المشهد المهيب، الحاج يرفع صوته بالتلبية فيتجاوب معه الكون، الحجر والشجر والمدر كلها تردد معه: لبيك اللهم لبيك. إنها صورة كونية عظيمة تجعل المؤمن يشعر أنه ليس وحده في هذا الطريق، بل الكون كله معه يسبح بحمد الله ويلبي معه.

0: أيها الكرام، الدروس التي نستخلصها من التلبية في حياتنا. من الدروس سرعة الاستجابة لله عز وجل، فالتلبية تعني أنا مجيب لك. فهل أنت سريع الاستجابة لأمر الله عز وجل في حياتك كلها؟ حين يناديك الله عز وجل للصلاة، هل تقول بلسان حالك لبيك؟ حين يدعوك القرآن للتقوى، هل تلبي؟ لتكون التلبية مستمعين الأعزاء منهج حياة، لا مجرد كلمات ننطق بها. لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب إن العيش عيش الآخرة. في يوم التروية يا أحبتي الأعزاء، حيث يتوجه الحجيج إلى منى ملبين مهللين، يتذكر أن التلبية عهد مع الله عز وجل، وإعلان طاعة، وشعار حب. وإن لم تكن بين الحجيج بجسدك، فلتكن معهم بروحك وقلبك. ردد التلبية واستشعر معانيها، واجعلها شعارا لحياتك كلها. قد نقف معا على صعيد عرفات، يوم العتق والغفران، يوم الوقوف على عتبات الرحمة. نشكر لكم طيب الاستماع، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا كعبة الله أهواك عشقا عشقا.
2: كنتم مع برنامج شعائر الله على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
0: ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة، وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة،
6: وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء والعجفاء وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور وبينة العرج، ومسلوبة القرن ومسلوبة الأذن ومسلوبة الذنب ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

0: أوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
1: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
2: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع ناس سرم بهذا الشيء بإذن الله.
3: وأنا أقول للمرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم لمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
4: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها واعملوا لها كل أنواع الصواريخ إن شاء الله.
5: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي في استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد.

المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك، وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.

0: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41 ألف أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

مما يسن للمضحي. يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعبيتنا من الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عملية

0: عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغاشية.
1: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في هذه الفترة الصباحية آفاق الصباح. نرحب بكم عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، وفي هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي يملأه الروحانية، هذا اليوم الذي يملأه الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى، فأبناء يمن الإيمان والحكمة والعالم الإسلامي والعربي يصومون تقربا إلى الله ودعاء للحجاج بأن يعينهم الله في هذا اليوم وفي يوم التروية. أكثروا من ذكر الله، أكثروا من التكبير والتهليل، ونرحب بكم في هذا الأثير.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله العلي القدير الحق المبين. نقف اليوم وفي هذا الصباح المبارك في ظلال فريضة الحج العظيمة على أعتاب يوم التروية الثامن من ذي الحجة، اليوم الذي يتروى فيه الحجيج بالماء استعدادا للوقوف بين يدي الله. ونحن هنا في يمن الإيمان والحكمة، يمن الصمود والتصدي، نتروى من معين الهدى والقرآن، ونرتوي بوعي البصيرة والجهاد في سبيل الله. إن الحج في مفهومنا القرآني ليس مجرد طقوس مجردة، بل هو مدرسة عالمية لإعلان البراءة من أعداء الله. هو محطة لتجسيد وحدة الأمة وقوتها في مواجهة قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأعوانهم. إن يوم التروية يذكرنا بعطش الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، ويذكرنا بعطش المظلومين في غزة، ليدفعنا نحو التروي بالحق والعزم لمواجهة الطغاة ونصرة المستضعفين، وعلى رأسهم أهلنا الصامدون في غزة وفي كل فلسطين.

إذن نرحب بكم في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم الذي تملأه الأجواء الروحانية ذكرا لله ولرسوله ولأهل بيته وللحجاج في يوم التروية. ونرحب بكم في هذا الصباح ونبدأ فترتنا الصباحية بفقراتنا الصباحية.

كنوز الهداية. كنوز الهداية. يقول الإمام علي عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب. ويقول عليه السلام: العدل سائس عام، والجود عارض خاص، والعدل أشرفهما وأفضلهما. ويقول عليه السلام في عاقبة الظلم: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. ويقول عليه السلام: إذا تم العقل نقص الكلام. ويقول عليه السلام: صدر العاقل صندوق سره. ويقول عليه السلام: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. ويقول عليه السلام: القناعة مال لا ينفد.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية. صحة وعافية، الكركم والجروح هل يساهم فعلا في إيقاف النزيف وتسريع الشفاء؟ نتابع سويا. يعد الكركم واحدا من أشهر التوابل الطبيعية التي اكتسبت شهرة واسعة في الطهي والطب التقليدي، خاصة في الطب الهندي القديم، ويتميز بلونه الأصفر الزاهي واحتوائه على مركبات نشطة بيولوجيا، أبرزها والذي يرتبط في عدد من الدراسات بخصائص مضادة للالتهاب والبكتيريا والفطريات. هذا الاهتمام العلمي المتزايد جعل الكركم محور نقاشات عديدة حول دوره المحتمل في دعم التئام الجروح، رغم أن بعض الاستخدامات الشعبية له لا تستند إلى أدلة طبية قوية. نتساءل، هل يمكن للكركم إيقاف النزيف عند وضعه على الجرح؟ يعود استخدام الكركم في الممارسات التقليدية إلى آلاف السنين، حيث استخدم في أنظمة طبية قديمة لعلاج مشكلة صحية متعددة. ويعد الكركمين المكون النشط فيه هو المسؤول عن معظم خصائصه الحيوية، بما في ذلك تأثيراته المضادة للالتهاب والميكروبات. ورغم وجود بعض النتائج المخبرية التي تشير إلى أن الكركمين يساعد في تحفيز عمليات تخثر الدم بشكل غير مباشر، فإن هذه النتائج لا تعني أن مسحوق الكركم الخام يمكن استخدامه لإيقاف النزيف، فالأبحاث التي أظهرت فوائد إيجابية اعتمدت على مستخلصات محضرة ضمن تركيبات طبية وليس على الاستخدام المباشر للمسحوق على الجروح. كيف قد يساعد الكركم في التئام الجروح؟ تشير الدراسات إلى أن للكركمين عدة آليات تساهم في دعم شفاء الأنسجة، ومن أبرزها تقليل الالتهاب، مضادات الأكسدة، مضادات البكتيريا، تحفيز إنتاج الكولاجين. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، على الرغم من هذه النتائج الواعدة، لا توجد توصيات طبية معتمدة تشير إلى استخدام الكركم الخام كعلاج مباشر للجروح أو كوسيلة لإيقاف النزيف، بل على العكس، قد يؤدي وضعه مباشرة إلى تلوث الجرح إذا لم يتم تنظيفه وتعميقه وتعقيمه بشكل صحيح. لذلك يبقى الأساس في التعامل مع الجروح والتنظيف الجيد والضغط لإيقاف النزيف وطلب الرعاية الطبية عند الحاجة. وأخيرا، الكركم يظل مكونا طبيعيا واعدا في مجال الأبحاث الطبية، خاصة في صورته المستخلصة والمستخدمة ضمن مستحضرات دوائية، لكن استخدامه الخام على الجروح لا يعد بديلا آمنا أو فعالا للعلاج الطبي، وما زال يحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فوائده وحدوده بدقة.

0: أيت العنكبوت، أيت العنكبوت.
1: بيت العنكبوت، انهيارات لأسهم الشركات الداعمة للكيان، خسائر الكيان بشكل مباشر، سلاح الموقف جعل المعادلة تتغير وتتحول. فعندما تتكامل ساحات الجهاد وتلتحم بنادق المقاتلين في الميدان بصيحات الأحرار في الساحات، تبرز المقاطعة الاقتصادية كواحدة من أشد الجبهات فتكاً وإيلاماً بالعدو الصهيوني. إنها الرصاصة الصامتة التي يطلقها كل فرد من موقعه لتخترق قلب الاقتصاد الإسرائيلي، وتهز عروش الشركات العابرة للقارات التي لطالما تغذت على دماء المستضعفين في غزة وفي فلسطين. إن المقاطعة اليوم ليست مجرد خيار سياسي أو موقف عابر، بل هي مسؤولية إيمانية وواجب جهادي، جهاد بالمال يفرضه علينا ديننا وتوجيهات قيادتنا القرآنية. إن كل ريال أو دينار يدفعه مسلم لشراء منتج يدعم الكيان هو سهم يشارك به في قتل طفل في غزة، وبالمقابل فإن كل مقاطعة واعية هي ضربة حيدرية تسدد في عمق العدو الاقتصادي. نتابع سويا في بيت العنكبوت الخسائر الاقتصادية للعدو الإسرائيلي والشركات الداعمة نتيجة المقاطعة الشعبية.
2: في هذا التقرير نستعرض بالأرقام الحية كيف أثرت حملات المقاطعة الاقتصادية التي نفذها الأحرار في عدد من دول العالم أثناء حرب الإبادة على غزة، وكيف واجه اقتصاد العدو الإسرائيلي والشركات الداعمة له تداعيات اقتصادية غير مسبوقة. البداية من نزيف الاقتصاد، حيث تراجعت استثمارات التكنولوجيا إلى النصف مع إغلاق 46,000 شركة، وأيضا خفضت وكالات التصنيف العالمية تقييمها مع انكماش للناتج المحلي بنسبة 3.5%، وهجرة عكسية بلغت أكثر من 27,000 شخص. وضمن الضغوط المالية، سحب الصندوق النرويجي استثماراته من 23 شركة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي، وأكثر من 10 بنوك دولية قاطعت البت سيستمز، كما قلصت شركات أخرى أسهمها فيه وسط تعثر وتجمد لخطوط ائتمان أوروبية كبرى. أيضا أغلقت ستاربكس 400 فرع في أمريكا، وإنديتكس أغلقت 188 متجرا عالميا، كما غادرت كارفور من الأردن، وانخفضت مبيعات كوكاكولا ب10% في منطقة غرب آسيا، وتهاوت أيضا أسهم شركة أمريكانا الإسرائيلية. الصادرات الزراعية الصهيونية من المستوطنات تراجعت بنسبة 50% مع فقدان 10,000 وظيفة لعمال صهاينة، بينما أجبرت تركيا تحت حملات المقاطعة إلى إيقاف تجارة سنوية بقيمة تزيد على 6.8 مليارات دولار، وسط تراجع الاستثمار المباشر بنسبة 29%. أيضا انخفضت المنشورات العالمية أو العلمية، البحوث والمنشورات العالمية انخفضت مع العدو الإسرائيلي إلى 21%، وتراجعت منح برنامج هورايزون يوروب للباحثين الصهاينة بنسبة 70%. كل ذلك وسط أكثر من 700 حالة مقاطعة أكاديمية دولية.

مختارات أدبية. مختارات أدبية، قصيدة شعرية بعنوان سلاح المقاطعة، كتبها الشاعر عبد الرحمن اليفرسي. قاطع، قاطع بضائعهم وقاطع كل المشاهد والمقاطع، قاطع فلست بمؤمن يا صاحبي إن لم تقاطع. الكفر يقتلنا بنا ويريدنا سوق البضائع، وأرادنا متسولين ببابه وبكل شارع. بريالنا يتفننون، بريالنا يتفننون بقتلنا وبلا منازع، وبمحتوى قارورة هم يصنعون لنا مدافع، وهم بكل وسيلة لقتالنا هبوا ودافع، وهم الذين استهدفوا مشفى ومدرسة وجامع، وهم الذين بغزة منعوا الحليب على المراضع. لا يركبون بمؤمن إلا ولا شرفا لخاضع. يا أيها العربي قم، يا أيها العربي قم، ببلادك المحتل طامع، وإلى هدى القرآن عد واسمع وذكرها وراجع. من لا تقول راعنا جاء البلاغ بأمر قاطع، النهي كان لكلمة ناهيك لو كانت بضائع. إن الطباع صنيعة والكفر للعاهات صانع. يا شعب قاطع لا تكن لطبول إسرائيل سامع، الفجر أذن نوره وسنى ابن بدر الدين طالع. ولمنتجات بلادنا يا شعبنا اليمني سارع، ولمنتجات بلادنا يا شعبنا اليمني سارع.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم مهيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي يحسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: سرطان القولون خطير،
2: ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
10: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: قال الله تعالى:
1: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. عن ابن عباس رضي الله
2: عنه. إذن مستمرون معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة. يطل علينا السيد القائد يحفظه الله كل يوم عند الساعة الرابعة عصرا منذ أول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. لدينا هنا مقال بعنوان السيد القائد وتوطين النفس بالقرآن للكاتب يحيى صالح الحمامي. إن اهتمام السيد القائد بالشعب اليمني متلازم ومترافق لا ينقطع، ويتجلى حضوره وتوجيهه بوضوح في كافة الأيام المباركة والفضيلة. هذا الاهتمام نابع من حرص وإشفاق لم نجد له مثيلا. قائد تزود بالتقوى وتسلح بالإيمان وجعل من القرآن الكريم نور بصيرة وبصر. سلام الله على من جعل أولى أولوياته الحفاظ على الشعب اليمني من المنزلقات التي هوت فيها الكثير من الشعوب العربية والإسلامية، وسلام على من حمل المسؤولية على عاتقه بصبر إيمان.

الإثني رافضا التفريط في دين هذا الشعب العظيم الذي بادله الوفاء ولم يفرط بمنقذه من وحل الخيانة والعمالة والارتهان. إن سر الضعف العربي هجران الكتاب الحكيم من خلال الاستماع إلى محاضرات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وما تضمنته من موجهات تحث على الاهتمام بالقرآن الكريم. لفت انتباهي وركزت على عبارته المفصلية حول توطين النفس بكتاب الله عبر تدبر آياته، فالقرآن كلام الله الذي يحمل المؤشرات المنبهة والمحذرة للأمة. إن آياته تمنح الإنسان أعلى درجات الوعي والإدراك لأمور الدنيا والدين معا. ولو تساءلنا بتفكر ما سبب ضعف الأمة المحمدية وعجزها عن مواجهة أعداء الله من الصهاينة والأمريكيان، لوجدنا أن الإجابة والواقع الملموس يكمنان في الابتعاد عن كتاب الله. وهذا يتضح جليا عندما نرى علماء بلاد الحرمين مثلا قد تمسكوا بما ورد في مصنفات فرقة صفوفها، تجاهلوا حركة الجهاد والتحرك وفق توجيهات ربنا في القرآن الكريم. ومن هنا أتت مصيبة الأمة وتمزقها وشتاتها حتى أضحى الإسلام في وعي بعض العواصم خاضعا للإملاءات الغربية التي تملي عليهم كيف يكون الدين وما هي حدود خطابه. إن الدروس والمحاضرات التي يلقيها السيد القائد يحفظه الله نابعة من قلب إنسان عامر بالإيمان وحب الشعب اليمني، إذ لم نجد قائدا في هذا العصر يكرس جهده لتوعية أبناء شعبه يشدهم إلى هدي الله في الأيام الفضيلة والمواسم المباركة بهذا الشكل المتواصل. فحضوره دائم ومتلازم في ليالي شهر رمضان المبارك وفي أيام العشر من ذي الحجة الحرام، ويأتي حثه للأمة على توطين النفس بالقرآن كخطوة دفاعية لحماية المجتمع من حملات التضليل الأوروبية والأمريكية. فالأمة تعاني اليوم من سياسة الصهيونية العالمية التي سخرت فكرها وتقنياتها لتضليل العقول. البعد عن القرآن يؤدي تلقائيا إلى نتائج سلبية وانكسارات وهزائم نفسية، إذ كيف لأمة أن تفتح المجال لتدخلات الأعداء وتلهث خلفهم، في حين أن موازين القرآن جعلت أولئك الأعداء في الحالة الصفرية من الضعف والعجز. ضربت عليهم الذلة والمسكنة، لعنهم الله في جميع الكتب السماوية، بينما نجد بعض قادة العرب هم من يقدسهم ويمجدهم ويرفع من شأنهم. إن غياب توطين النفس بالقرآن الكريم يسبب غفلة الأمة عن واجباتها وينتج عنه تخل تام عن مواجهة الطغيان. فعدم التسليم المطلق لله كارثة محققة، والإعراض عن هدي الله يفرز وهنا وفوضى داخلية وسلبيات في التعامل وخللا وسط الصفوف. فربما تجد إنسانا يمتلك مواقف حازمة في مواجهة الأعداء، لكنه ببعده عن كتاب الله والتزود منه يفتقد التوفيق والنجاح في أدائه وعمله وتعامله وسط مجتمعه، مما يعكس أثرا سلبيا يمنعه من الوقوف بأقدام ثابتة وقوية لا تميل ولا تسقط. إن الأمة المحمدية اليوم في أمس الحاجة إلى توطين نفسياتها وشعوبها بالقرآن لكي تعرف دينها الحقيقي وتعي واجبها المقدس نحو الإسلام الحنيف الذي حطم كبرياء الطغاة وجعل المستكبرين أذلاء خانعين غير قادرين على محاربة أمة متمسكة بحبل الله المتين وكتابه المبين.

نحمد الله دائما وأبدا، نحمد الله على نعمة هذا السيد القائد العظيم. لا أبالغ إن قلت أن العالم العربي والإسلامي، العالم بكل حتى الذي مش هم مسلمين، بيحسدون على هذا القيادة الحكيمة، لأنه القيادة شيء مهم. يعني القيادة هي الموجهة، القيادة هي التي ترسم المسار للشعب. جميعنا ننتمي لنفس التيار، ننتمي لنفس البيئة، لنفس التوجه، لكن عندما تكون بها أكثر من قيادة، قالوا لا كثر والطباخين فسدت الطبخة، لكن عندما من الله علينا بهذا القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن جميعا تحت رايته وفي توجيهاته القيادية والثورية. كيف لا وهو القائد الشجاع، كيف لا وهو حفيد الكرار وحفيد الإمام علي عليه السلام، وهو الذي يوجهنا ويرشدنا ويزكينا، حريص على تزكية أنفسنا في شهر رمضان، في أيام العشر، في كل مناسبة دينية أو سياسية، يحرص على أن يكون عندنا الوعي. فنقول للسيد عبد الملك: أرواحنا ودماؤنا فداء لك يا سيدي، فخذ بنا أينما تشاء. أنت السيد القائد، أنت المجاهد في سبيل الله، أنت المرشد والمعلم. فنسأل الله أن يحفظ لنا السيد القائد، وأن يمد من أعمارنا إلى عمره طاعة وجهادا في سبيل الله، وجهادا ضد المعتدين والمستكبرين. أنت

0: إذن ما مستمرين معكم في هذه الفترة الصباحية آفاق الصباح لمستمعينا الكرام، لمن أراد المشاركة معنا سنستقبل الاتصالات والرسائل من الساعة 10 على الرقم 77-288-2088. نتحدث معكم عن إغلاق مطار صنعاء في وجه الحجاج، استمرار إغلاق المطار والمعاناة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني. مستمعينا الكرام في كل مكان، في هذه اللحظة المحورية الفاصلة ضمن برنامج آفاق الصباح، نلتقي اليوم والبلاد تعيش أجواء إيمانية وعيدية مباركة تتقاطع فيها نفحات الطاعة مع معارك العزة والسيادة الإنسانية والسياسية التي يخوضها شعبنا اليمني العزيز. في هذا الصباح نسلط الضوء على ملفات ساخنة تمس واقع المواطن وعمق التحولات الإقليمية والدولية، من استمرار القيود والحصار على مطار صنعاء وحرمان ضيوف الرحمن من السفر المباشر، مرورا بملف الأسرى والتوقعات السياسية حيال هذا الملف الإنساني، وصولا إلى قراءة في أبعاد الموجهات الاستراتيجية للسيد القائد. ينضم معنا الدكتور عارف العامري، رئيس المركز الجيوسياسي للدراسات الاستراتيجية ومنسق العلاقات والتواصل للأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان وأمين سر جبهة التحرير. أهلا وسهلا بك دكتور عارف، وأسعد الله بالخير صباحك.
1: أهلا وسهلا بك أختي الكريمة، وأسعد الله بكل خير صباحكم مشرق إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا دكتور عارف. استمرار إغلاق مطار صنعاء، يتوافد المسلمون اليوم صوب المشاعر المقدسة في يوم التروية، بينما يجبر الحاج اليمني على تجشم عناء السفر برا عبر طرق وعرة ومنافذ ضيقة نتيجة استمرار الحصار وإغلاق مطار صنعاء عقب الاستهدافات المتكررة لبنيته التحتية لطائراته المدنية. كيف تقرؤون دكتور إصرار تحالف العدوان ومن خلفه النظام السعودي على تسييس فريضة الحج وتحويلها إلى ورقة ضغط سياسية وعسكرية؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بداية الأخت الكريمة، التحية لك وللطاقم الفني العامل في إذاعة آفاق، وهي موصولة إلى كافة متابعيها ومستمعيها. طبعا نحن اليوم ونحن في منتصف العام 11، وقد تجاوزنا من خلال العدوان أو العدوان والحصار الجائر على أبناء الشعب اليمني، تضاف إلى هذه الجرائم وهي جريمة منع السفر ومنع الحجاج من أداء فريضة الحج عبر المطارات وتسهيل مرورهم. هذا بالطبع، هذه الضغوطات التي تمارس من قبل أنظمة تحالف العدوان وعلى رأسهم العدو السعودي والعدو الإماراتي، بغية أن لا يكون هناك سوى مجموعة معينة من الحجاج، لأن الطرق طبعا نحن لا نستطيع أن السفر عبر الطرق البرية والتي يسيطر على منافذها عدد من مرتزقة أنظمة تحالف العدوان، سواء كانت من الأحزاب التي تدعمها أو غيرها من الميليشيات والنخب والأحزمة الأمنية التي شكلتها أنظمة تحالف العدوان، والتي تحاول أن تعتقل أي شخصية اجتماعية أو سياسية أو عسكرية تحاول أن تمر عبر تلك الطرق لأداء مناسك الحج. إذن أنظمة تحالف العدوان هي تحاول تضييق الخناق على السلطة الوطنية في صنعاء، ومن ثم تضييق الخناق الاجتماعي على أبناء الأمة اليمنية حتى يكون هناك أي تذمر أو عدم قبول بالوضع الحالي، بينما يلتف أبناء الشعب اليمني حول قيادة ثورية وقيادة سياسية وقيادة العسكرية ويرفضون أي من هذه الضغوطات أو العقوبات التي تفرض عليهم بشكل جماعي.
0: نعم دكتور عارف، وزارة الإرشاد وشؤون الحج في صنعاء بذلت جهود كبيرة لتفويج الحجاج برا لتخفيف الأعباء، لكن جميعنا يعلم أن الكلفة تضاعفت، المخاطر كما ذكرت أنت دكتور لا تزال قائمة، يعني ما حد قادر أنه يسافر بر بكل أريحية، كبار السن والمرضى محتاجين أنهم يسافروا، بتكون صعب عليهم السفر بر. من زاوية حقوقية دكتور عارف وإنسانية، ما هي الرسالة التي يبعث بها الشعب اليمني للعالم الإسلامي وهو يمنع اليوم من حقه الطبيعي في السفر الآمن لأداء ركن من أركان الإسلام؟
1: نعم سيدة الكريمة والسادة المستمعين، يجب أن يعلم العالم أجمع، سواء كانت الأمة العربية أو الإسلامية أو حتى في المجتمعات الحرة والشريفة في أنحاء المعمورة، بأن هناك تسلط من قبل نظام العدو السعودي على الحرمين الشريفين ومنع وصول الحجاج بأريحية تامة، خاصة ونحن نعلم بأن عادة فريضة الحج ما يؤديها من كان قد وصل إلى عمر معين أو إلى سن معين، ومن هذه السن لا تكون في سن الشباب أو في مرحلة الشباب. إذن يجب أن نسمع أصواتنا للأمة، ويجب أن يكون هناك تعامل قبل الجماعة أو التجمع الإسلامي للحفاظ على الحرمين الشريفين، ومن ثم السماح للمرور بأريحية تامة، ناهيك عن أن طبعا هناك عملية تقطع وهناك عملية
0: نعم
1: تنفذها الميليشيات تابعة لأنظمة تحالف الأوطان، وهي تنفذها طبعا في الطرق والطرق بالطبع طرق طويلة وطرق طويلة جدا، لأنها فرضت علينا أن تكون هناك التفافات حول عدد من المحافظات حتى أصل إلى المنفذ الموصل إلى أراضي السعودية.
0: نعم.
1: السعودية غير مؤتمنة على الحرمين الشريفين، ويجب أن يكون هناك تأمين للحرمين الشريفين من قبل كافة دول الأمور الإسلامية.
0: نعم.
1: للحفاظ على حق الحجاج في أداء فريضتهم، وهي أحد فرائض الإسلام.
0: نعم. دكتور عارف، بالانتقال إلى الملف الإنساني معكم وهو ملف الأسرى، لطالما أكدت القيادة في صنعاء أن هذا الملف إنساني بحت ولا يجب ربطه بالمسارات العسكرية، ومع ذلك يشهد جمود وتراجع بشكل كبير من قبل الطرف الآخر، في ظل الحراك الجاري ما هي توقعاتكم لنجاح أو فشل جولات المفاوضات الحالية بخصوص الأسرى؟
1: بالطبع سيدتي الكريمة وسادة المستمعين، بأن ملف الأسرى يعد من أهم الملفات الإنسانية في أي مفاوضات سلام، ذلك الضرر لارتباطه المباشر بآلام ومعاناة آلاف الأسر اليمنية، وبما أن هذا الملف يحظى بحساسية مجتمعية وشعبية كبيرة، هذا ما يجعله أحد الملفات القادرة على خلق أجواء إيجابية وبناء الثقة بين الأطراف، وإذا ما نجحت هذه المفاوضات في هذا الجانب فستنعكس جدية التوجه نحو مناقشة ملفات أكثر تعقيدا في المرحلة المقبلة، بما يعني أن اتفاق ملف تبادل الأسرى يمنح الوسطاء مساحة أوسع للتحرك باتجاه توسيع فرص السلام، ويفتح المجال أمام معالجة ملفات إنسانية وسيادية أخرى بعيدا عن أي تدخلات تمس سيادة اليمن أو قراره الوطن، أي أن الاتفاق يسهم في تحسين لغة الحوار وتخفيف حالة الاحتقان، كما يعزز موقع صنعاء كطرف تفاوضي قوي ومستقل يرفض الإبلاءات الخارجية. ونحن بالطبع أن القيادة الثورية ممثلة في سماحة السيد المولى عبد الملك بن سعود الحوثي يحفظه الله قائد الثورة، حرصت خلال مختلف جولات التفاوض على وضع الملف الإنساني في مقدمة الأولويات باعتباره مرتبطا بشكل مباشر بمعاناة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية، وأن استمرار الحصار وإغلاق المطارات والطرق هو الأمر الذي يقوض أي جهود حقيقية لتحقيق السلام العادل والمشرف.
0: نعم. دكتور عارف، نعيش هذه الأيام أجواء عيد الأضحى المبارك، ورغم المعاناة يبرز التماسك الداخلي والالتفاف الشعبي حول القيادة. دكتور عارف، بظلال هذه الأجواء وبحكم تخصصكم الاستراتيجي وقراءتكم لتحولات المنطقة، برأيكم كيف تنعكس مسارات المفاوضات والاتصالات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة على ملفات المنطقة وتحديدا على الملف اليمني؟
1: نعم، عندما تتحدث عن المفاوضات أو المشاورات القائمة الآن وإن كانت غير مباشرة ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران وما بين العدو الأمريكي، يرى أن هناك ثبات في الموقف وأن هناك صمود على الحال الذي تقف عليها اليوم الجمهورية الإسلامية بكافة مفاوضيها السياسيين والعسكريين والثقافيين والاجتماعيين. نحن نجد اليوم الالتفاف الشعبي الذي كان يراهن عليه كانت تراهن عليه الإدارة الأمريكية ومرائها النظام الأنجلو صهيوني بمحاولة تغيير أي نظام، وهي كانت تراهن بالطبع على ما يسمى بالاستخبارات البشرية أو من أو عملاء الداخل. إلا أن أبناء الشعب الإيراني وأبناء أيضا الشعب اليمني وفي لبنان أيضا أثبتوا بجدارة بأنهم لا ينصاعون ولا يقبلون مثل هذه الإغلاءات ومثل هذه المشاريع التي قد تؤدي بهم إلى الهلاك، بل على العكس تماما التفت حول قياداتها الثورية رغم كل التضحيات التي قدمت من قبل جبهة الجهاد والمقاومة، وخاصة مع استشهاد القائد الثوري سماحة السيد الإمام الحسيني الشهيد السعيد علي خامنائي قدس الله سره الشريف رضي الله عنه وأرضاه. إلا أن التماسك بات أقوى وأشد، وهذا يدل على أن هناك عمل تنظيمي وعمل مؤسسي، وأن كل قيادات الثورة الإسلامية سواء كانت في اليمن أو في لبنان أو في الجمهورية الإسلامية في إيران أو حتى في العراق هم ليسوا سوى مشاريع شهادة من أجل انطلاق المسيرة ومن أجل تحقيق الأهداف السامية بسمو ورقي الإسلام المحمد.
0: نعم، الدكتور عارف العامري، في خطابات السيد القائد الأخيرة وخصوصا أنه في هذه الأيام العشر الأوائل يظهر على الشاشة يوميا، ركز السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشكل مكثف على الموجهات الاقتصادية معتبرا المقاطعة سلاحا فعالا ومتاحا للجميع. كيف ينبغي دكتور عارف للمجتمع وللجهات الرسمية ترجمة هذه الموجهات بشكل عملي في مواجهة بضائع العدو الصهيوني والأمريكي؟
1: نعم سيدتي الكريمة والسادة المستمعين، نحن عادة ما نتحدث بشكل دائم بأن أي خطاب بسماحة السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله قائد الثورة قائد المسيرة القرآنية هي تعتبر موجهات ويجب أن تترجم إلى برنامج عمل سواء كانت في الحكومة أو في الإطار المجتمعي أو في الإطار الثقافي أو حتى في الإطار الإعلامي، ويجب أن تكون هناك أولويات عاجلة لتنفيذ هذه الموجهات ولترجمة هذه الموجهات إلى واقع ملموس، لأنه يحاكي أبناء الأمة اليمنية ويحاكي احتياجات المجتمع اليمني ولا يحاكي فئة معينة أو أشخاص معينين. وأيضا من خلال الخطابات لسماحة السيد يحفظه الله كانت كثير من الموجهات سواء كانت الاقتصادية أو الإعلامية أو الثقافية أو الاجتماعية أو حتى العسكرية والسياسية، يجب أن تكون هذه الموجهات مترجمة إلى واقع عملي ملموس يلمسه المواطن. وهنا أخص على سبيل الذكر الموجهات الاقتصادية والاكتفاء الذاتي والجهات نحو الاكتفاء الذاتي، ويجب أن تعمل الحكومة وفقا لهذه الموجهات، كما أن أيضا يجب أن نحذر من الانخراط في في بحر أو في النهار الحروب الناعمة التي تحاول أن تفرضها علينا أنظمة تحالف العدوان، وهي تحاول مواجهة أبناء الشعب اليمني بأبناء الشعب اليمني، كما أننا أيضا يجب أن نركز على الميدان الإعلامي.
0: نعم.
1: وقد ركز عليه سماحة السيد يحفظه الله تركيزا كبيرا، لأن لديهم الكثير من الوسائل الإعلامية ولديهم كثير من ما يسمى بضخ المعلومات أو صناعة المعلومات أو حتى صناعة أحداث عبر الإعلام، وهو إعلام موجه. أيضا وسائل الإعلام طبعا هي تعمل وهي من تكتم مصالح العدو الأمريكي، تعمل وفقا لمنصات إعلامية سواء باسم حكومات أو جهات مستقبلية مستقلة أو حتى مواقع، لكنها في الواقع هي تعمل بكل تأكيد كجهات إعلامية لخدمة العدو الإسرائيلي.
0: نعم، المعذرة إن أطلنا عليكم الدكتور عارف. آخر سؤال بخصوص المقاطعة، المسألة لا تتوقف عند المقاطعة فقط بل تمتد إلى دعم المنتج المحلي والتسويق له، يعني هذا الموضوع مهم جدا، ما هو الدور المطلوب اليوم من وسائل الإعلام الوطنية ومن إذاعاتنا من قطاع المال الأعمال اليمني لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء الاقتصاد المقاوم الذي يحول الحصار إلى فرصة للابتكار والإنتاج؟
1: بالطبع يجب على الوسائل الإعلامية بكافة منصاتها في الداخل اليمني وخاصة في محور الجهاد والمقاومة، بالطبع يعني قد نجحنا في هذه الجبهة الإعلامية في مواجهة الماكينة الإعلامية الغربية بشكل كبير. إذن يجب أن تكون هذه الموجهات التي يوصي بها سماحة السيد القائد يحفظه الله، وخاصة في هذه الجوانب، جوانب المقاطعة، جوانب نشر ثقافة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج المحلي، رغم أن هناك من تحاول أن تقلل من شأن هذا المنتج، إلا أنه منتج محلي وبخام بمواد خام محلية، أي أنها أفضل من المحلة من المواد الأجنبية كونها تخضع لمواد حافظة وتخضع للتعليم وتخضع لعديد من التمرير عبر أشعة وعبر يسمى ب مقاييس مشبوهة لا تخدم مصلحة الأمة البشرية بشكل كامل. ونحن عندما نجد الآن نجد أحيانا سواء كانت في أمريكا أو في بريطانيا أو في غيرها من دول العالم، نجد أنه for يعني outside USA أو outside kingdom United Kingdom، بمعنى أنها للتصدير، هذه للبضائع للتصدير وليس للاستخدام المحلي. إذن يجب أن يكون هناك انتباه وتنبه نحو هذه المشاريع التي تحاول أن تمررها عدد من أنظمة تحالف العدوان ومن ورائها العدو الأمريكي والنظام الإنجلوصهيوني، ويجب أن نعتمد على المنتج المحلي، ويجب أن نقاطع كافة المنتجات الغربية والمنتجات الدول العربية وخاصة تلك المطلة على خليج فارس، ونعتمد على منتجنا المحلي، ونأتي إلى قراءة ما المحتويات أو التعليمات التي تأتي على العلبة أو على الباكت، لنجد أن البضاعة المحلية والمنتج المحلي هو أفضل من المنتج الأجنبي.
0: نعم، الدكتور عارف العامري رئيس المركز الجيوسياسي للدراسات الاستراتيجية منسق العلاقات والتواصل للأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان وأمين سر جبهة التحرير، شكرا جزيلا لكم على هذه القراءة المستفيضة والتحليل الوافي، ونأمل بإذن الله أن نجد هذه الموجهات الاستراتيجية والإنسانية صدى في وعي المجتمع وفي سلوكنا اليومي. شكرا جزيلا لكم الدكتور عارف العامري.
1: شكرا لك، شكرا لك يا أختي الكريمة، شكرا لكم على الاستضافة.
0: دمتم بخير، في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام مستمرون معكم في آفاق الصباح، فابقوا معنا ومستعدون لاستقبال اتصالاتكم ورسائلكم على الرقم 77-288-2088. اليوم يوم التروية، يوم عظيم جدا، كلنا مشاعرنا وقلوبنا مع الحجاج في بيت الله، ونتمنى أن نذهب، حرمونا من الحج وغلقوا المطار، لكن بإذن الله قال الزامل لابد من يوم، والسيد بمكة يطوف وإحنا معه بنطوف.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: ما هو هذا؟
7: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
6: ها؟ احلف
7: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
6: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت فورجي ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
7: فورجي واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
8: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
11: ثم لعدا

0: إذن مجددا مستمعين الكرام نستقبل اتصالاتكم مشاركاتكم على الرقم 77-88-20-88 وأول مكالمة. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، من معنا؟
1: معكم بتول الغوري، كيف الحال؟
0: حياش الله يا بتول سميتي، أهلا وسهلا.
1: أولا حي السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بخطاباته، بكل كلامه، بكل ما يقوله. هو أصلا في البداية هو رزق لهذا الشعب العظيم، هدية من الله لهذا الشعب العظيم. ثانيا الحجاج اليمنيين هم دائما يعانوا، كل سنويا يعني يعانوا من سفارة الحج بسبب النظام السعودي، بسبب هذا العدو الجبان الذي يحاصرنا في كل سنة، لأنه عدونا في البداية وفي النهاية.
0: فعلا.
1: ثالثا المقاطعة لها أثر كبير ودور فعال. أولا يجعل المواطن اليمني أن ينهض للزراعة والصناعة وكذلك الإعداد والتأهيد، وثانيا يجعل يعني يستغيث العدو عندما يرى، يغار العدو عندما يرى هؤلاء أبناء هؤلاء الشعب اليمني مثلا في ما يحصل في أسواق الخميس من منتجات جديدة ويعني ليست أجنبية ومضمونة في نفس الوقت.
0: نعم،
1: بأن يعني إذا تجنب هذا الشعب المقاطعة بالتأكيد راح يستفيد من شعبه، لا يعني لا يراعي إلى أي أحد أن يأتي أن يستورد من الخارج، فلا بد من المقاطعة لأن المنتجات الخارجية هي وسيلة للقتل والدمار.
0: المقاطعة أقوى سلاح، المقاطعة هي أقوى سلاح،
1: هي أقوى سلاح. نعم نعم نعم نعم هي أقوى سلاح، لأن هنالك الكثير يعني في بعض الأسواق ترى المنتجات الخارجية مضرة جدا، المنتجات الخارجية هي مضرة جدا وتتحول إلى سلاح تقتلك أنت، تدمرك أنت، فلا بد عليك أن تقاطع، لا تراعي المنتجات الخارجية ولا تستوردها أيضا. في الختام أحييك أستاذتي بتول على هذا الإبداع الرائع الجميل المتميز الذي يمثل مدينة وجبهة علانية كبرى بحناجركم الذهبية وأصواتكم الجميلة وبرامجكم المتنوعة، بها نحييكم.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وشكرا لك وشكرا لمشاركتك معنا، ونسأل الله أنه يحفظ لنا السيد القائد وأنه يعيننا نكون مجاهدين في سبيله. لدينا مكالمة جديدة. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
2: معكم منال محمد.
0: حياش الله يا منال، من أي محافظة؟
2: من الضحيدة بشوي.
0: حياش الله يا منال، بتسمعي الإذاعة؟
2: أكيد. تفتني.
0: تفضلي.
2: ألو.
0: تفضلي تفضلي، بنسمعش. انقطع الاتصال. إذن لدينا هنا مجموعة من الرسائل، نبدأ بقراءة الرسائل. رسالة تقول: سلام الله عليكم، تكلم السيد القائد يحفظه الله بشكل واسع عن المقاطعة لما لها من دور وأهمية وتأثير على اقتصاد العدو وقدراته العسكرية. ثانيا إن المقاطعة الاقتصادية تسهم في بناء اقتصاد البلد، تدعم المنتج المحلي ويصبح الشعب مكتفي ذاتيا وينال حريته واستقلاله ويملك قراره. فكن أنت أيها الأخ العزيز وأنت أيتها الأخت العزيزة ممن يساهم في بناء الوطن من خلال مقاطعتكم لبضائع العدو ودعمكم للمنتج المحلي. لدينا مكالمة جديدة من العم عبد عاطف، أهلا وسهلا. يا صباح الخير والعافية والإيمان في يوم التروية.
3: آمين يا رب العالمين، اللهم بحي الحجابة الصحة علينا وعافية وصحة على القائد سيد القائد، الله أحضر وطول بأمره ضروري مقاطعة اليهود والنصارى أولى والانتباه لهم والقنوات حقهم هذه اللي بتخدم العدوان، ونتعاون مع القنوات هذه المضللة والمتعاونة مع المستشفى أولى والتعاون مع اليهود والنصارى الخلاف أولى.
0: نعم.
3: وانتم في صحة وعافية طاقم كامل وسيد القائد في صحة وعافية الرئيس الجمهوري للجنة الداخلية، ونطالب من الداخلية الانتباه على اللصوص والجواسيس الوهابية والداعشية، هذه
0: شكرا لكم يا عم عبد عاطف، وشكرا لمشاركتك معنا. في أمان الله.
3: مع السلامة.
0: في أمان الله.

صباح الخير والعافية، حفظكم الله. المرسلة بنت السماوي، تحياتي لصديقاتي ندى العسل، ولو سمحتوا زامل سلمت وتوليت. لدينا هنا رسالة تقول: التحية لطاقم إذاعة آفاق، ونرجو منكم الطلب من الآباء تفقد أبنائهم الضايعين على التلفونات ويحذروا من الحرب الناعمة. إذن شكرا على الرسالة، وأكرر للمستمعين الكرام نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 77888-2088.

0: لا حد يقول اليوم ما هو شغلي المقاطعة، شغلنا كلنا والمقاطعة واجب علينا كلنا، والجهاد في سبيل الله واجب علينا كلنا. مكالمة جديدة بنت الوطن، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير والبركات، وإن شاء الله ينعاد عليك يا أستاذ بتول وعلى جميع الطاقم هذه الأيام الفضيلة، وعيد مبارك وأيام مباركة إن شاء الله عليكم وعلى جميع الطاقم، وضمة جنوبة وشمالة وشرقة وغربة، وتاجر سنة اللي ده ما شاء الله أنا نقول الله يزيده، يعني أول أزيد ولا وعي وعزة وثبات وعلم، يعني ما شاء الله هذا بحر من العلم. وفعلا هذه المحاضرات هذه الأيام يعني ما شاء الله يعني اتجه إلى وعي النفس بالأشياء المهمة من مقاطعة العدو، بالكلمة بالاقتصاد يعني أشياء كثيرة. السيد الله يحفظه اتعلن هديث، ولو قتلوا الشهيد العظيم حسين بن بدر الدين الحوثي قتلنا حوثي من دمه ولحمه عظيم، سبحان الله يتباع على هذا الطريق ويوصل لنا الرسالة التي قتل من أجلها.
0: نعم
1: فعلا أقول الله يحفظ السيد ويحفظ لنا ويمد في عمره وحياتنا في دار هذا.
0: نكون نطبق يا بنت الوطن، نكون نطبق كلام السيد، قول وفعل. لما نقاطع نقاطع نقاطع كل شيء، من أكبر حاجة إلى أصغر حاجة. عندما نعادي اليهود نعاديهم، عندما نتوجه التوجه القرآني ونتأمل في آيات القرآن نطبقها في حياتنا، هذا الذي يشتيه مننا السيد.
1: أيوة، والسيد هو جاء هم بس يعني بس لنا في هذا الزمن، صح؟ ما هوش نبي بس اتباع، هم اتباع الأنبياء هؤلاء،
0: وحريص يعني أنه يزكينا، حريص على تزكية نفوسنا وعلى توعيتنا وعلى تنويرنا للقرآن وللمسيرة القرآنية.
1: وصل لنا ما بيشتهى الله من عبادة في القرآن الكريم، لأن الناس بعدوا عن كتاب الله، وأتمنى من الدنيا كلها يعني من في العالم كله يعرفوا ما هو كتابته، وإحنا خلقنا لمن، وهذا كتاب نزل لمن؟ لعزتنا، لا للعبد، لأشياء يعني تعزك يا إنسان في كل شيء ومع الله، لأن هذا البشر شر الخلائق الآن هم يستبعدوا النفع عن الله، هم شر الشياطين، إنس تبع شيطان جن والعياذ بالله، قلقوا أنهم يعني أجمعين إلا من عبادة المخلصين. نسأل الله هذه الأيام الكل يدعي يكون من عباد الله المخلص، ويتوجه توجيه قوي فعلا لطاعة الله، لأن الله يشتي مننا في هذه الأيام الفضيلة وكل حياتنا، حتى نرجع لنقاطع العدو في كل شيء، الشيطان في إعلامه، في حتى الاقتصاد، يعني كيف نكون يعني مقطع يعني بلدنا أهم شيء ونصدر كل شيء بدولة، فعلا حتى ذكر المنفخ فعلا هو ما نعرف إلا بيجي حتى من الخارج، حتى حق المنفخ الأفضل أكثر الأشياء، يعني كل شيء بيجي من الخارج وخارج يعني والعياذ بالله فيها المأكولة. أنا استوعبت هذا الشيء قد العدو بالدين معلبت فيها أشياء ضارة، وفعلا السيد الآن إنت ما في نفوسنا يعني فعلا فيها أشياء ما حد يتوقعها من أضرار وأمراض، لكن الناس الآن يستوعبوا لا يتساهلوش يقولوا سهل، لأن أغلبية الناس جوادين أو علانياتهم، المهم يتساهلوش يقول شلطة على الله، لا أعمل بالأسباب، كل من حكي بلادك من الله الطبيعة حكي بلادك وتوكل على الله، هذا أهم شيء، وتكون إنسان يعني ما تشارك الجيران حتى لو البانة لا تسهلاش، البانة كم هي البانة يعني لا تسهلاش، حتى لو ابنك خالي لي وأصدقاش لا تشارك، لأنه أنت تشارك بجيران من دون ما تكتب.
0: نعم.
1: يعني لأن يرجعوا إلى الله ويخافوا من الله في كل شيء، وحتى لو ما مش بدي لكن بوبو أشياء في الوطن الصراحة يعني أشياء كثيرة ولها فائدة في كل شيء، إنه ملابس نشتي من حق بلادنا وإنه أكل من حق بلادنا، أشياء
0: كل شيء بلدي حالي. شكرا لك يا بنت الوطن،
1: أنا أشكركم وأشكر كل إعلامي فعلا أنتم تستاهلوا، الذي من قال بدي بجده معه مهم للوطن، وأنتم موقفكم أصلا كل فرد مع الله، نهنيكم صراحة، أعزب الله يحفظها ليلون نهارم، وكل ما بيمشي على هذا الطريق ينعاد عليكم هذه الأيام الفضيلة، وأنتم أكثر وعيا وثباتا وعزة، وكل حر في الدنيا نسأل من الله أن ينصر الحق وأهله وتنتصر فلسطين وينتصر العالم كله إن شاء الله.
0: شكرا يا بنت الوطن، الله ينصر الإسلام والمسلمين بحق هذه الأيام الذي الحجاج فيها في يوم التروية. شكرا لك يا بنت الوطن. لدينا هنا رسالة، نقرأ الرسائل من علي محمد رسام، يقول: العشر ذي الحجة عظيم صيامها، فيها جزيل الخير والبركات، ترقى إلى أعلى المنازل، أجرها عمل عظيم طيب النفحات، الكون أزهر والنفوس تعطرت، عطر التقى والخير والحرمات، لبيك يا الله ما لبى بها حجاج بيت الله في عرفات. لدينا رسالة جديدة، إذن نذهب وإياكم إلى وقفة إعلانية ومن ثم نعود.
2: وقفة إعلانية.
3: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذن لدينا مجموعة من الرسائل نواصل قراءتها. معنا قصيدة بيقول القافية بتسكين القاف، نقرأ القصيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكة يا بلدة قد خصها الرحمن بالبيت العتيق، يسعى إليها الناس حجا من كذا فج عميق، يبغون مرضاة الإله الخالق الحق الحقيق. قاسوا حرارة شمسه فوق الجبال وفي الطريق، راموا التقى تركوا الهوى تركوا الجدال مع الفسوق، خافوا عذاب الله يوم الحشر في نار الحريق. في يوم لا ينفع مال وبنون وصديق، راموا جنان الله فيها الخمر يجري كالرحيق، فيها جميع المشتهى من كل فتان أنيق، فيها قطوف دانيات وكلامها عذب رقيق، الله بانيها لهم ومحمد فيها رفيق. تحياتي بنت العربة والإسلام. تحية لك يا بنت العربة والإسلام، وصح الله لسانش على هذا الكلمات. مكالمة جديدة من حلا. حلا صباح الخير يا حلا. صباح الحلا. أهلا وسهلا،
1: كيف الحال أستاذة مفتوح؟
0: الحمد لله في خير، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، دامكم بخير، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله،
0: وإنتي
1: ويتنعاد علينا وإحنا بصحة وعافية ونصر بإذن الله.
0: بإذن الله، تفضل يا حلا.
1: أنا بعلق على بعض الكلمات أو النقاط اللي تطرق لها السيدة القائد حفظها الله ورعاه. ليس فقط يا أستاذة بتول مقاطعات يعني المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، إنما يعني السيد تضرق أيضا على مقاطعة الإعلام يعني الصهيوني الأمريكي، يعني الإعلام العدو بشكل عام.
0: قنوات
1: ليش إحنا نتابع قنواتهم أو يعني ما بيقوموا ببثه أو نشره؟

0: احنا يعني ضد هذا الشيء، احنا عارفين انه هو وسائل اعلامهم كاذبة من اولها لاخر. المفروض نكون واعيين، المفروض نكون واعيين وما نجيب لهم ولا اي معلومة ولا يعني عشان تفيدهم. مثل ما تكلم السيد القائد حفظه الله ورعاه، لما نجيب لهم معلومات يعني نقول يعني ينشروا شائعة واحنا نقول اوه هذا في مكان في فلان الفلان في هذا، هم اصلا ما قد عملوا شهادة الجريمة. لما احنا نقول هذه المعلومات احنا بنسهل لهم اين يسووا الجريمة هذا.
1: فعلا احنا بنخدم العدو بقلة الوعي للأسف.
0: قلة الوعي فعلا. سلام الله على السيد القائد، هو يعني تدرج لعدة نقاط احنا علينا ان نفهمها، ويعني محاضرات هذه الايام بخاصة في هذه الأيام والله مفيدة لنا، نستفيد جميعنا ونتوعى منها لأنها مملوءة بالوعي يا أستاذة بتو. وأيضا يعني النصائح اللي نتعامل بها مع الناس الآخرين، مع الكلمة الطيبة وغيرها، ليش نعمل أنفسنا يعني نحن وحوش ونحن مبدئين؟ ليش ما نتعاون بيناتنا البين إحنا في اليمن خاصة بالتراحم بالكلمة الطيبة؟ وليش ما نطبق كلام الله في القرآن؟ ليش ما نطبق؟ ما يكفيش فقط نقرأ القرآن فقط يا أستاذة بتول أو نحفظه، إحنا نشتي نقرأ ونطبق في الأرض في أرض الواقع.
1: نعم، تحية لك يا حلا وشكرا لك وشكرا لمشاركتك.
0: شكرا أستاذة بتول، تحياتي لك وللمايسترو أيضا، وأتمنى منكم الجودة ممكن.
1: تفضلي.
0: يا تعبة الله، تحياتي للجميع، كل عام وأنتم بخير. كادر راديو آفاق، كل مستمعين ومشاركين، أختكم حلا، دمتم رمضان بألف خير.
1: وانتي بألف خير يا حلا، وشكرا لك وشكرا لمشاركتك. لدينا هنا رسالة جديدة تقول: صباح الخير، صباح العزة والكرامة، كيف حالكم؟ المقاطعة سلاح ضد العدو وتقربا إلى الله، هي أحد أبواب الجهاد ومجال من مجالات الجهاد في سبيل الله، ويجب علينا أن نجعل من المقاطعة سلاح فتاك، لأن المقاطعة تدمر اقتصاد العدو. التحية لك بتول، كل عام وانتي بألف خير وصحة وسلامة. المرسلة بنت الطلحي من حجة من قفل شمر.

رسالة هنا تقول: لسنا عشاق موت ولا يائسين من الحياة، بل نحبها أكثر من أي شعب آخر، لكن بحرية وكرامة لا بذل وإهانة واحتلال. لا تبيع وطنك لتشتري ساعة تعرف بها قيمتك. رسالة جديدة هنا تقول: أسعد الله صباحكم ونور الله دروبكم طاقم إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، تحياتي لكم ولسيدي عبد الملك وكافة المجاهدون ولكل اليمنيين وكافة الدول الإسلامية والعربية، نقول لهم عيدكم مبارك مقدما، كل عام وانتم بألف خير يا رب. رسالتي لكل دول التحالف والذي بيشاركهم في الجريمة، نقول لهم: مهما حاولتم أن تقطعوا وتغلقوا علينا الأبواب والمطارات، بس باب الله مفتوح، وإحنا نقول لإخواننا المسلمين الذين حرموا من الحج: اصبروا بإذن الله،

0: اليوم بالقول والفعل مقاطعة حقيقية. لدينا هنا مكالمة جديدة تقول أو رسالة عفوا جديدة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. في زمن كثرت فيه وسائل الحرب وتنوعت ما بين حرب اقتصادية وعسكرية وسياسية وثقافية، من هذه الحروب الحرب الإعلامية الخطيرة، فكم من بلد سقط بكذبة من جناه، وكم من شعب احتل بدعاية باطلة. فيجب على الجميع مقاطعة وسائل الإعلام المعادية التي لا هدف لها إلا نشر الرعب والخوف بين أوساط المجتمع. من هذه الوسائل الإعلامية قنوات النفاق التي تعمل ليلا ونهارا لمصلحة العدو الإسرائيلي، فيجب على الجميع أن يكونوا على حذر وعي. حفظ الله السيد القائد وجزاه خير الجزاء عن هذه الأمة، فقد وضع جميع الحلول من أجل أن لا تكون الأمة هدفا لمخططات الأعداء. نبارك لحجاج بيت الله في هذا اليوم المبارك، يوم التروية وقدومهم على الحج الأكبر يوم عرفة الأغر. نتمنى لهم حج مبرور وسعي مشكور، وأن يعودوا إلى أهاليهم سالمين غانمين. التحية لكم المرسل محمد محمد عولة من الحديدة من مديرية اللحية من قرية العولة. تحية لك يا محمد، وشكرا لك وشكرا لهذا الكلمات القوية.
1: سخر للعد واحذر روم تنفتو هواها، وان عرفت من تكفوه فتركه واحذر تشلع البشر، واجب عليها تتقلق في حقها.

لدينا مجموعة من الرسائل. رسالة من ميرا الضالعي تقول: يسعد صباحكم. المقاطعة سلاح حين يسلب منك السلاح، وضربتك في جيب العدو حين يعجز لسانك عن الرد. كل ريال تقطعه عنهم هو رصاصة تمنعها عن صدر أخيك، وكل منتج تتركه هو حصار ترجعه إليهم. المقاطعة تسقط هيبتهم وتربك اقتصادهم، وتقول لهم بصوت واحد: دماؤنا أغلى من أرباحكم. فلا تستهن بخطوتك، فاجتماع الرفض الصغير يهز عروش الكبار. لكم التحية محبة أفراد الإذاعة الراقية ميرا محمد الضالعي، وزامل على ذوق المخرجة سوسن يكون لحسين الطير، وربي يحفظكم جميعا. رسالة من ندى العسل تقول: السلام عليكم. المقاطعة ليست مجرد توقف، بل هي بداية لدعم المشاريع الصغيرة، وبداية للبحث عن جودة المنتج المحلي، وبداية لترسيخ الوعي لدى الأجيال القادمة بأننا أمة تملك زمام أمرها، تبدأ بوعي الفرد وتنتهي بتمكين المجتمع. فلنكن على قدر المسؤولية، فالتغيير يبدأ من وعينا ويستمر بإصرارنا ويثمر باقتصاد قوي ومستقل. لكم مني كل الود والاحترام، ندى العسل، ودمتم في حفظ الله ورعايته.

يوم التروية لحظة يجمع فيها شوق القلوب قبل أن تفيض على عرفات. هو اليوم الذي يتروى فيه الحجاج بالماء وترتوي فيه الروح باليقين ويرتوي فيه القلب بمعنى لبيك اللهم لبيك. فيه تبدأ القافلة بالتحرك نحو منى، لا بالأجساد وحدها بل بالنيات الصادقة التي خلعت الدنيا وراءها. فيه يسكت الضجيج وتوقظ الذاكرة ويقال للنفس غدا وقوف بين يدي الله، فطهري نفسك اليوم. يوم التروية ليس مجرد محطة في الطريق بل هو همسة ربانية تقول استعد، فالضيف عظيم والموعد قريب والأجر لا يحصى. هو يوم التهيئة، يوم جمع فيه الزاد من الذكر والوعاء والتوبة، يوم تلملم فيه شتات القلب ليكون حاضرا، يوم يقف الناس على صعيد واحد لا فرق بينهم إلا بالتقوى. ولغير الحاج فيه نصيب، فمن عجزت قدمه عن السير لم يعجز قلبه عن الاشتياق، ومن لم يصل إلى منى وصلته رحمة العشر إن صدق. فاز فروي قلبك بالتكبير واسق لسانك بالتهليل واغسل ذنوبك بالاستغفار، فلعلك تكتب من العتقاء قبل أن يطلع فجر عرفة. يوم التروية بداية الحج وبداية العودة وبداية أن تقول لنفسك كفى غفلة، فقد حان زمن القرب. لكم التحية أستاذة بتول وسوسن المرسلة بيان عز الدين من الضالع. لدينا رسالة جديدة تقول صباح الخير عيد مبارك. بالنسبة للمقاطعة، حين تتحول أموالنا إلى سلاح يستخدم ضدنا تصبح المقاطعة واجب كرامة لا مجرد خيار. الاكتفاء الذاتي ليس فقرا كما يظن البعض بل سيادة وقوة واستغناء، فالأمة التي تصنع ما تحتاجه لا تكسر ولا تستبعد ولا تستعبد. ابدأوها بمقاطعة واعية ودعموا كل يد محلية تبني الوطن بصمت، فالأوطان تحمي بالوعي قبل السلاح. تحياتي للجميع، حماكم الرحمن وكتب أجركم المرسلة رعود الخيواني. رسالة هنا جديدة تقول عفوا، المقاطعة هي أساس النهضة الاقتصادية للشعوب الإسلامية، لأن الشعوب اليوم أصبحت شعوب مستوردة للبضائع الغربية، بضائع دعها مستهلكيها بشكل كبير جدا حتى أنها تستورد أبسط الأشياء وأتفهها. من هنا يبدأ الأعداء بأن يستغلونها من القمة، يحركونها كيف ما يشاءوا، وأصبحت لقمة العيش في يدهم وقرارنا بيدهم ومصيرنا بيدهم. إذا كنا نطمح في التحرر من السيطرة والتبعية الغربية فعلينا أن نتجه للمقاطعة تلك البضائع التي تخدم الأعداء وتساهم في قتلنا واستهدافنا، ونحرص على أن لا يكون هذا الشعار شعار كلمات فقط بل قول وفعل. نقاطع ونتجه للبحث عن البدائل. نحن أمة غنية بثرواتها ومقدراتها وخيراتها كثيرة، والمصيبة أنها تتحول من مصدر لريقنا وحضارتنا ونهضتنا إلى مصدر لابتزازنا وذلنا. كيف لا وهذه المقدرات نراها تتجه للأعداء وهم من ينهبونها ويستغلونها ويستخدمونها في ابتزاز الشعوب. نحاول أن نرتقي في مجال الاقتصادي، لا نستورد منهم بل نصدر لهم. لا عزة للشعوب ولقمة للعيش بيد عدوهم. المقاطعة هي تحرر في معركة الاستقلال المنشود. أرق التحايا وأجملها لكم جميعا المرسلة قاهرة الأعداء. تحية لك يا قاهرة الأعداء. نختم هذا الفترة بآخر رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك مقدما، كل عام وأنتم بخير. قلنا مكة بيت رب العتيق، من حج بيت الله مثيل الطفل الرضيع خالي من الذنب الفظيع. اليوم يوم التروية لكل عبد زار بيت رب العتيق، يا كعبة الله نهواك شوق، يا خير من وضع للناس أمنا وإسلام. المرسل هزام النمر، ونشكر طاقم الإذاعة والمقدم والمخرج. إذن مستمعين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصباحية. آفاق الصباح، أكثروا من التسبيح والتكبير والتهليل في هذا اليوم العظيم، يوم التروية. نذكر فيه الله سبحانه وتعالى بقلوب خاشعة، ونسأل من الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يثبتنا بإذن الله،
وكل عام وأنتم بألف خير بعيد المسلمين الأكبر وهو عيد الأضحى المبارك. في الختام تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور، رافقتني إخراجا سوسن مجاهد، في أمان الله.

0: يتعلق بوضعنا في اليمن. نحن أعلمنا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد،
1: نحن لسنا على الحياد،
0: نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة، يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات، وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: من عمق الفكر والعلم ومن صمت المكتبة ومن بين دفات الرسائل الجامعية يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. في زمن تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية والتقنية بصورة غير مسبوقة، يعود في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي.
10: إحسان يتجدد وفرحة تمنح، ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100582291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواهم، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة أفاق التي تأتيكم يوم الاثنين، والذي سنناقش يومنا هذا مرض إجهاض الحوامل. كونوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق، نناقش مرض إجهاض الحوامل مع ضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي، طبيبة جراحة أمراض النساء والتوليد. حياكم الله دكتورة في إذاعة آفاق.
1: حياكم الله دكتور. بداية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يشرفني استضافتكم لي اليوم. نشكر كل القائمين على إذاعة آفاق FM، كما نشكر المستمعين الكرام لحسن استماعهم لهذه الحلقة.
0: ونحن نتشرف باستضافتكم. مستمعين الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية، لطالما هناك الكثير من الحالات التي تأتيكم يوميا في المستشفيات، وأنتم أخصائية نساء وتوليد في مستشفى الجمهوري وغيرها من المستشفيات، تستقبلون الحالات يوميا التي يعانين من الإجهاض، سواء إجهاض متكرر أو إجهاض مبكر أو إجهاض متأخر. لو تحدثونا ما هو الإجهاض؟
1: بداية، الإجهاض كتعريف هو عبارة عن نزول الجنين قبل فترة اكتمال الحمل، اللي احنا بنسميها فترة الفايابليتي، اللي بيكون فيها الجنين قادر على العيش خارج رحم الأم، اللي تقدر على حسب إمكانيات الدولة. اللي احنا عندنا في اليمن تقريبا في اليمن بنعتبرها 28 أسبوع. فأي إجهاض أو نزول للجنين قبل 28 أسبوع هذا بنسميه إجهاض.
0: نعم، هذا الإجهاض. هناك الكثير من الأسباب دكتورة، عن أسباب الإجهاض الذي تسميه طبيا الأبورشن، بالتأكيد على أن هناك أسباب. لو تحدثونا أكثر عن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى إجهاض الحوامل، إجهاض الأمهات الحوامل، ليستفيد المستمعون الكرام، وحتى يعرف المستمع وكل المستمعات العزيزات عن أسباب الإجهاض ليتجنبنا هذه الأسباب.
1: أسباب الإجهاض كثيرة، لكن احنا ممكن نعمل لها تقسيمة بنسمي يا إما اللي هو الإجهاض التلقائي أو الإجهاض المحرض. الإجهاض التلقائي كمان في له أنواع، اللي بيكون إجهاض مرة واحدة أو الإجهاض المتكرر، في له عدة أسباب. أما الإجهاض الانديوست اللي بنسميها المحرض، هذا اللي بيكون تحت إشراف طبي لأسباب مرضية عند الأم قد تؤدي بحياة الأم إلى الوفاة لا قدر الله. الإجهاضات إذا احنا تكلمنا على السبونتينوز، الأعراض اللي هي أول إجهاضات التلقائية اللي بتكون لمرة واحدة، في لها كمان عدة أنواع. احنا ممكن كمان نقسمها إلى إجهاضات اللي تحصل في أول 3 شهور من الحمل، أو الإجهاضات اللي بتحصل في آخر 3 في نص أو منتصف الحمل، اللي احنا بنسميها سكند ترايمستر، اللي بتجي من 14 أسبوع إلى 28 أسبوع. وكل نوع فيه لعدة أسباب نتكلم عليها مع الأنواع اللي بتؤدي إلى الأبورشن.
0: نعم، طالما أنتم ذكرتم الأنواع، لو تحدثون أكثر عن الأنواع، لأنه طالما والأسباب مرتبطة بالأنواع، لو تحدثون عن ما هي أنواع الإجهاضات.
1: قبل ما نتكلم على الأنواع، لو ننوه بس شوية على الأسباب، لأن الأسباب عندنا كثيرة، ممكن تقسيمها إلى 3 أسباب رئيسية. هي تكون الأسباب اللي لها علاقة بالجنين نفسه، هي تكون أسباب خاصة بالأم، هي تكون أسباب خاصة بالأب. طيب، لو بدأنا بالأسباب الخاصة بالجنين، وهي أشهر الأسباب المؤدية للإجهاضات، اللي تقريبا بتمثل 50% من الحالات اللي تؤدي للإجهاض في أول 3 شهور في الحمل، اللي احنا بنسميهن أول 12 أسبوع. أولها وأشهرها اللي يمثل 50% هو احنا نسميها الخلل في الكروموسومات عند الجنين، وهذا بيكون خلل كروموسومي ما نقدرش احنا نتنبأ فيه، بيمثل 50% من الحالات. الأسباب كمان اللي هي خاصة في الجنين، اللي بتكون الملتيبل بريجننسي أو الحمل اللي هو بتوأم أو اللي هو 3 أجنة، بيكون عرضتهم للإجهاض أكثر. أما بالنسبة للعوامل اللي جاية من الأم، بتكون يا إما وجود عدوى عند الأم احنا نسميها اللي هي التورش انفكشن، اللي تمثل مجموعة من 5 أمراض، يا إما فيروس سايتوميغالي اللي احنا نسميه فيروس الحمل، أو جرثومة الحمل الناس يسموها التوكسوبلازما اللي حنسميها جرثومة القطط، اللي غالبا تجي للنساء المحتكات في القطط في المنازل وغيرها. أو اللي هي الروبيلا اللي بيسموها الحصبة العلمانية وغيرها. طيب هي تمثل جزء لكن ما تمثلش السبب الكبير. معنا كمان اللي هي الملاريا أو الالتهابات المهبلية الشديدة، هذه كمان ممكن تعمل للإجهاض. أسباب أخرى تكون متعلقة بالأم، الأسباب الأخرى اللي تكون متعلقة بالأم يكون معنا أمراض سابقة أو مزمنة عند الأم، مثلا إصابة الأم اللي هي ارتفاع ضغط الدم أو المشاكل المزمنة في الكلى أو مشاكل القلب عند الأم اللي هي السابقة للحمل. في معنا أيضا اللي نسميها عوامل بيئية، يعني تعتمد على البيئة اللي عايشة فيها الأم، اللي تمثل مثلا التدخين، وهذا يمثل كمان عامل كبير، سواء التدخين الأم نفسها مباشرة أو التدخين السلبي اللي يجي من المجتمع، اللي تكون مثلا جالسة في بيئة فيها التدخين سواء الشيشة أو المداعة أو السجارة نفسها،
0: يعني تجلس مع المدخنات أو في جلسات المقيل،
1: جلسات المقيل سواء دخنتي أو تعرضت أو لروائح التدخين، احنا نسميها التدخين السلبي، كله بيعمل نفس المفعول. كمان اللي هي تناول اللي هي الكحول أو تناول المواد المنبهة مثل الشاهي، القهوة، النسكافيه بكميات كبيرة، هذه كمان واحد من الريسك أو من عوامل الخطر اللي ممكن تؤدي فيهن. ثاني شيء معانا في العوامل البيئية هي تعرض الأم الحامل للأشعة، مثلا تكون مريضة أو كان معاها مرافقة لشخص مريض يدخل للأشعة اللي نسميه هنا الإكس راي أو الأشعة السينية، تعرضها لنسبة من الأشعة أكثر من 5 الراد احنا نسميهن، بيخلي الأم كمان عرضة للإجهاض. غيرها بيكون معانا اللي هي الأسباب اللي احنا نسميها اللي هي الاندوكراين، هذه الأسباب بتكون خاصة، إذا هذه الأسباب مثلا حتكون يكون عند الأم مثلا من قبل يا إما مشاكل في الغدة الدرقية، يا يكون عندها متلازمة تكيسات المبايض، أو يكون عندها زيادة في إفراز هرمون الحليب وغيرها. في معنا كمان أسباب إحنا نسميها أسباب مناعية، يكون في جسم الأم أجسام مضادة نسميها الأنتيباديز اللي بتهاجم أو بتحارب الجنين اللي هي المزروع داخل الرحم، وبتعتبر أصلا جسم غريب. غيرهن بيكون في معانا تشوهات خلقية داخل رحم الأم، يا حيكون مثلا اللي هو الرحم اللي نسميها المقسوم إلى جزئين اللي هو السيبيتيت، أو أنواع أخرى من التشوهات. كمان في معانا نوع احنا نسميه ارتخاء عنق الرحم، وهذا نوع من أنواع اللي هي يا يكون كونجينيتال يعني من أساس التركيب، أو ممكن يكون معانا نتيجة مثلا تدخلات طبية، يا إما عملنا مثلا كان عند الأم أي مشكلة في عنق الرحم أو كانسر أو سرطان أو غيرها، ودخلنا إحنا عملنا لها يا إما إشعاع يا إما أخذنا عينة من عنق الرحم، هذا كله يؤدي إلى ارتخاء في عنق الرحم وبالتالي يسبب لنا الإجهاضات. في أسباب ثانية متعلقة مثلا بوزن الأم، كل ما كان الأم وزنها كبير أو السمنة بيكون مثلا اللي هو المعدل اللي هي البادي ماس إندكس أكثر من 30، فما بيخليها عرضة للأبورشن. في معنا أسباب أخرى تتعلق بالمريضة، مثلا تعرضت لحادث، لصدمات، لضربات مثلا على البطن، ممكن تؤدي لتجمع دموي خلف المشيمة أو خلف الجنين، هذا كمان يؤدي للإجهاض. طيب أما بالنسبة للعوامل اللي حتكون موجودة عند الأب، فإحنا بنقول إنه زيادة عمر الأب، كل ما كان الأب عمره كبير بيكون الإجهاض عندهم نسبته أكبر، أو بيكون في مشاكل في الكروموسومات اللي بينتجها الأب، يا تكون عددها أكبر أو عددها أقل أو فيها مشكلة، هذه كمان بتؤدي لنا إلى الإجهاض.
0: نعم، نشكركم دكتورة على هذه التوضيح والتفصيل في الأسباب. معنا سؤال مستمع قال: السلام عليكم دكتورة، زوجة ابني أجهضت في الشهر 8 فجأة ولا ندري ما السبب، وبعد الولادة 4 أشهر ذهبنا بها للدكتورة فعلت لها جهاز تلفزيوني، قالت عندها فتح في الرحم، تقريبا التخى في الرحم، والرحم حقها مقرن، ولا فهمنا إيش هذا المقرن، لو توضحوا لنا.
1: الإجهاض ما يعتبرش أصلا في الشهر 8 إجهاض، احنا نسميها هي ولادة مبكرة، لأن الإجهاض احنا اتفقنا أنه حيكون لعمر 28 أسبوع اللي هو نهاية اللي هو السادس. طيب بالنسبة للمقرن، هو تقريبا بيكون تشوهات خلقية في الرحم، ما بيحتويش فيه على قناتين لفالوب بيكون جزء منه، يعني بيكون حجم الرحم صغير وبالتالي ما حيكملش فيها الجنين إلى نهاية التاسع.
0: نعم، هذا هو المقصود.
1: هذا هو المقصود فيه. أما بالنسبة لأنه كيف نتابع الحالة الجاية، إن شاء الله نتابعه من بداية السابع، بعدين حنشوف هل تحتاج المريضة هذه ربر أو كان في مشكلة ثانية هي سبب الإجهاض، هل كان عندها مثلا التهابات معينة، هل كان في مشكلة في الطفل وقت الولادة أو تشوهات أو شيء، هذا احنا نتابع معهم إن شاء الله في الحمل الجاي.
0: نعم، يبدو أن المستمع سمع نصيحتكم والتي هي متابعة الأخصائيات النساء والتوليد حتى يقومين بالواجب حسب حاجة المريضة للعلاج أو التدخل الجراحي. نذهب مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق، نناقش فيها إجهاض الحوامل، أسبابه وأنواعه وأعراضه ومضاعفاته وطرق الوقاية منه وعلاجه، مع ضيفتنا الدكتورة قدير عبد الله الشامي، طبيبة جراحة أمراض النساء والتوليد. حياكم الله دكتورة مجددا.
1: حياكم الله دكتورة.
0: وصلنا إلى نقطة الأسباب، وذكرتم أسباب الإجهاض، أسباب إجهاض الحوامل بالتفصيل، وذكرتم منها ارتخاء عنق الرحم. ارتخاء عنق الرحم، لو تشرحوا لنا هذه النقطة، ارتخاء عنق الرحم متى يتضح؟ هل هي أحد، هل هي من الأسباب الرئيسية في الإجهاض المتكرر؟
1: ارتخاء عنق الرحم هو واحد من الأسباب اللي تعمل الإجهاض، لكن في السكند تريمستر، أي في الجزء الثاني من الحمل، يعني بتكون من بعد 12 أسبوع إلى ما قبل 28 أسبوع. اللي بيحصل فيها أنه عنق الرحم ما حيكونش مغلق بالشكل اللي احنا نقبله، أنه يكمل معانا الجنين لنهاية الحمل. فإحنا بنشخصه تقريبا عن طريق أول شيء القصة المرضية عند المريضة، أنه بيكون معاها 3 إجهاضات وأكثر كلهم من بعد 12 أسبوع. هذا واحد. 2، بنشخصه بجهاز التلفزيون، أن احنا بنقيس طول عنق الرحم، إذا كان أكثر أو أقل، إذا كان أقل من 25 ملي أو كان فيه الشكل المعين اللي احنا بنشوفه داخل عنق الرحم، فهذا احنا بنسميه اللي هو ارتخاء عنق الرحم. طبعا ارتخاء عنق الرحم صح انه موجود، لكن علاج السهل لو تم اكتشافه والمتابعة في الوقت المناسب. يعني بتجي لنا المريضة تم تشخيصها من قبل، حتوصل لنا تقريبا على الأسبوع 14 إلى الأسبوع تقريبا 26، إحنا بنعمل لها ربط لعنق الرحم، وبالتالي نتفادى مشكلة اللي هي الإجهاض المتكرر الناتج عنها.
0: نعم، نفهم كلامكم دكتورة على أنه الوقت المناسب، مثلا ما هو الوقت المناسب أو الشهر المناسب التي من خلاله تعملون ربط العنق الرحم حتى لا يحصل إجهاض؟
1: هو من بعد الشهر الثالث اللي احنا بنقول عليه، من 12 إلى 14 أسبوع، وآخر الفترات اللي احنا بنقبل فيهن تقريبا على 24 أسبوع، رغم ان احنا نفضل ان تكون آخر فترة على 19 أسبوع، وقاية من المخاطر اللي تحصل من الربط المتأخر.
0: نعم، وفك الرباط؟
1: فك الرباط احنا بنخليه للشهر التاسع تقريبا، تكمل فيها المريضة، وبعدين على حسب، يا كانت المريضة من غير مضاعفات، ما حصل لهاش أي ولادة مثلا، ما حصل لهاش نزول لماء الجنين، احنا ممكن نفكه قبل الولادة اللي هو بعد 36 أو بعد 37 أسبوع. بتجي المريضة بنعمل لها اللي هو إزالة للربط اللي احنا عملناه. أما المريضة اللي حيحصل معها مثلا أعراض ولادة أو نزول لماء الجنين أو التهاب داخل الرحم، احنا بنضطر ان احنا نشيله وقاية او حماية للام، يا اما من العدوى او من تمزق عنق الرحم نتيجة للتقلصات الموجودة مع وجود اللي هو الرباط نفسه.
0: نعم، معنا سؤال قال، والدكتورة قالت ممنوع تحمل الا بعد سنتين، هل نأخذ بنصيحتها او نتوكل على الله ونخليها تحمل لان حالتنا ضعيفة ما قدرنا نذهب بها الى صنعاء؟ ماذا تنصحنا الدكتورة؟
1: هو نفس المرسل حق أول؟
0: نعم، الذي هو حصل لها، الذي بيسميه إجهاض الشهر الثامن نتيجة الرحم مقرن.
1: إحنا ما نقدرش ندي لكم وقت معين، لأنه الوقت اللي تحمل فيها المريضة من المرة الأولى إلى المرة الثانية، إحنا لازم أولا نشخص حالة المريضة، نعالج أي أمراض موجودة عند الأم، هل كان عندها سوء تغذية، نقص في اللي هو نسبة الدم عند الأم، وجود أمراض أخرى عندها، وبعدها حنعمل لها جهاز تلفزيون عند أخصائي أشعة، نتأكد من نوع التشوه الموجود عندها في الرحم. احنا بنعطي ما بين الحمل والحمل الآخر مدة لا تقل عن 6 شهور، وتطول المدة أو تقل على حسب الفحص السريري ونتيجة الفحوصات عند المريضة.
0: نعم،
1: ما يجيش الحكم يعني بس مجرد رسالة، لازم فحوصات معينة نعرف حالة المريضة كاملة.
0: نعم، يعني بمعنى أنه عرضها على الطبيبة؟
1: أكيد عرضها على الطبيبة والفحوصات السابقة اللي مع المريضة وحالتها الصحية الآن، وبعدين نحكم كم تحتاج وقت.
0: نعم دكتورة، ننتقل إلى المحور الثاني من محورنا، وهي أنواع الإجهاض، لأنه هناك الإجهاض الذي يأتي مثلا إجهاض كامل، والبعض من الإجهاضات تأتي تتبقى بقايا في الرحم ولا يتم إسعاف المريضة إلى الطبيبة ثم تدخل في مضاعفات، لو تحدثون أكثر ليستفيد مستمعون الكرام وخصوصا مستمعاتنا الكريمات من كل المحافظات عن أنواع الإجهاض الحوامل.
1: احنا تكلمنا سابقا ان أنواع الإجهاض احنا ممكن نسميها اللي هي السبونتنواز أو التلقائية. والتلقائية بتكون نوعين، النوع اللي بيكون مثلا إجهاض المرة أو المرتين، في هذا عدة أنواع. أول نوع منها احنا نسميه الإجهاض المهدد، اللي بتكون فيها المريضة تشكي من ألم خفيف أسفل الظهر أو أسفل البطن مع وجود قطرات دم خفيفة أو مجرد إفرازات بنية اللون. الحمل ما زال موجود والنبض حق المريضة كويس، ولكن الحمل مهدد بالإجهاض في أي وقت. هذا النوع احنا بنحتاج فيها المريضة انها تاخذ راحة تامة، تستمر على المثبتات اللي كتبتها لها الطبيبة او وصفناها لها وتتابع معانا. النوع الثاني من انواع الإجهاض احنا نسميه الإجهاض الحتمي، اللي بتجي فيها المريضة اولا بنزيف شديد، كمان بتجي فيها المريضة بألم شديد أسفل الظهر. طيب هذه المريضة حالتها الصحية عاد تعتمد على كمية النزيف اللي نزفته قبل ما توصل للمستشفى أو للرعاية الصحية. طيب هذا كمان احنا بنعمل لها بالتلفزيون، بيكون كيس الجنين أو كيس الحمل ما زال موجود داخل الرحم، ولكن حتمية النزول هذه أكيدة تحتاج مننا تدخل سريع للمريضة لإنقاذ الحياة. النوع الثالث من أنواع الإجهاض احنا نسميه الإجهاض الغير مكتمل. الإجهاض الغير مكتمل بيكون فيه نزول لبعض محتويات الحمل وبقى لجزء معين.
0: نعم، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل أيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو

0: 0001.
1: إصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: عدنا إليكم مستمعين. مجددا
1: حياكم الله دكتور.
0: وصلنا إلى نقطة الأنواع، أنواع الإجهاض، وذكرتم نوعين من أنواع الإجهاض،

0: أعراضها الأنواع مع الأعراض، لو تحدثنا مثلا عن بقية الأنواع، بقية أنواع الإجهاضات، وما هي الأعراض التي بتحصل معها حتى توصل للمستمع والمستمعات الكريمات طرق الوقاية منهن.
1: احنا سبق قبل الفاصل وتكلمنا على الإجهاض المهدد وعلى الإجهاض الحتمي. النوع الثالث احنا بنسميه الانكمبليت او الإجهاض الجزئي، يكون مع المريضة ألم ويكون في نزيف وخروج بعض مكونات الإخصاب، ولكن ما زال في بقايا داخل الرحم. هذا النوع يعتبر واحد من الأنواع اللي احنا نسميها الخطيرة اللي تحتاج متابعة. هو والنوع الأول اللي هو الحتمي، تعاني بس من ألم خفيف وقت نزول الجنين، وبعدها خلاص يعني ما يكونش في معها أي أعراض. جينا للمستشفى بنعمل جهاز التلفزيون بيبين رحمها خالي من أي من وجود أي بقايا، فبالتالي ما بتحتاج مننا تدخل. اللهم نعطيها بس مكملات غذائية أو مضاد حيوي لا غير. النوع الخامس هذا اللي احنا نسميه الإجهاض المنسي. الإجهاض المنسي انه بتوقف النبض ويتوقف نمو الجنين في مرحلة معينة، تكون الأم ما تابعتش بعدها بعدها لأنه ما بيجيش بأعراض معينة، ما يكونش في مع ألم. اللهم الشيء الوحيد اللي ممكن يحصل مع الأم هو خروج إفرازات بنية خفيفة، فتنسى الأم موضوع الحمل أو أنها أو المتابعة، فكل ما جلست فترة طويلة بالإجهاض هذا كل ما دخلت في المخاطر أو في المضاعفات. اللهم الشيء الوحيد اللي ممكن يكون كعرض إن احنا نكتشف فيه متى حصل اللي هو اختفاء النبض عند الجنين أو توقف الحمل، إن الأم بتتوقف عندها الأعراض اللي كانت موجودة في بداية الحمل اللي عندنا بالعامية يسموها العيافة، اللي هي غثيان الطرش، اللي هي الروائح الغريبة اللي بتستنشقها الأم بتتوقف، بالتالي احنا ممكن نستنتج متى توقف هذا الحمل. طبعا هذا الحمل بتوقف الحمل والأم ما بتعرفش أصلا فيه، لو طالت مدته عن 4 أسابيع داخل الرحم من غير إنزال ها نحن بندخل في المضاعفات أو ندخل في حاجة سموها اللي هو السيبتيك أبورشن، اللي هو الأجهاض الأناتاني اللي ممكن يعمل تسمم عند الأم وينشر اللي هي سموم داخل جسمها. إذن هذه هي أكثر الأنواع الشائعة للإجهاضات. باقي معنا النوع الأخير اللي احنا بنسميه الريكرنت أو الإجهاض المتكرر. هذا الإجهاض المتكرر بيتم عليه هذه التسمية إذا تم كان معي أي نوع من الإجهاضات السابقة لكن أنه حصل لثلاثة حمول متتابعة وراء بعض أو أكثر. طيب في له عدة أسباب، مثلا أول سبب يكون في خلل في الكروموسومات عند الأب، غيرها بيكون خلل كروموسومي عند الكروموسومات عند الجنين، أو تكون مشاكل في الغدة الدرقية عند الأم، أو معانا متلازمة نسميها الأنتي فوسفوليبيد سندروم اللي بيكون الأجسام المناعية عند الأم عالية بتهاجم هذا الطفل، وهذه أكثر المشكلة اللي هنا ممكن نواجهها في المجتمع نفسه مع الإجهاضات المتكررة اللي بتجينا المريضة.
0: نعم دكتورة، ذكرتم نقطة الذي هو البقايا، بقايا الحمل في حال الإجهاض، أهمية التنظيف للمرأة الحامل إذا كان لديها بقايا من الحمل ولم يتم إجهاض كامل.
1: وجود البقايا هي أكبر خطر مؤثر على صحة الأم في الإجهاضات، لأن وجود البقايا معناها أنه عنق الرحم ما زال مفتوح، النزيف حيحصل بشكل مستمر، فحجي الأم الآن بصدمة نتيجة لفقدان السوائل أو الدم، هذه واحد. اثنين، حجي الأم بعدها بالالتهاب اللي هو الانفكشن اللي يرجع يحولها من الأنواع البسيطة للإجهاض إلى النوع الخطير اللي احنا نسميه الإجهاض الأناتاني، اللي بتكون فيها الأم تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، إفرازات كريهة الرائحة من تحت، ارتفاع كريات الدم البيضاء. مع الوقت إذا ما تمش علاجه أو لأخذ المضاد الحيوي المناسب تتحول الأم إلى إحنا نسميها الصدمة اللي بتجي بعدها هبوط في الضغط والمشاكل الأخرى اللي بيحصل فيها تحلل للكلوتينج فاكتورز أو إحنا نسميها عوامل التجلط، فتخلي الأم هذه عرضة للنزيف بشكل كبير وعرضة للجلطات لا سمح الله فيما بعد.
0: نعم نفهم من كلامكم دكتورة على أنه في حال حصول أي إجهاض لأم حامل يجب عليها متابعة الطبيبة فورا حتى تتأكد من عدم خلو بقايا في الرحم وإعطائها العلاج المناسب.
1: أكيد التنظيف شيء مهم وعلاج الإجهاضات شيء مهم، بالرغم أن احنا عندنا مفاهيم خاطئة داخل المجتمع، يقول لك المريضة اللي بينظفوا لها المريضة اللي بتتنظف بعدها ما هتحملش، أو ممكن تدونا حبوب نواصل في البيت، أو أني تأخذ قهوات أو وصفات من الجدات أو الجيران على أساس تنزله فتجلس لنا شهر على تمر أو عسل أو أشياء أخرى، وبالتالي من غير مفعول بتوصل لنا في مراحل متأخرة. إذا جاءت المريضة وطلبت الرعاية الصحية أو التنظيف في الوقت المناسب في مكان مؤهل بيتم التنظيف لها بطرق صحيحة، وبالتالي بيكون جنبنا المريضة.

0: المخاطر وجنبنا وخرجنا بها إلى إيش؟ إلى بحر الأمعاء. أما المريضة اللي بتتأخر بتجي في مراحل متأخرة هي اللي بتكون المشاكل أو الأعراض أو المضاعفات عندها أكثر من المريضات الأخريات.
1: نعم. معنا رسالة دكتورة قالت: السلام عليكم، أنا كلما أحبل يعني أحمل أجلس شهر بس وأسقط، قد سقطت أربعة، ذهبت المستشفى قالوا لي عندي فيروس في الرحم، كلما تعالج عادني ما قد غير شيء، لو سمحتي دليني بعلاج نافع. يعني بتقول على أنه كلما حملت سقطت وقالوا لها في المستشفى عندها فيروس في الرحم، ما هو العلاج المناسب؟
0: الفيروس بحد ذاته ما نقدرش نعتبر السبب أساسي في الإجهاضات المتكررة، وإذا كان عدوى حديثة بنسبة كبيرة احنا ممكن نعطي للأم علاج هي والأب وبيتحسنوا فيه. أعتقد أنها كان لازم تكمل باقي الفحوصات اللي تعملهن على أساس نشوف ما هو السبب، يعني هل الأم هذه تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية، هل تعاني من ارتفاع هرمون الحليب، هل عندها أمراض مزمنة لا قدر الله من قبل، هل العينة اللي بتخرج منها بيتم فحصها في المختبر، احنا نسميها الكاريوتايبينج، نحن نعرف نوع الجينات هل كان السليمة أو لا، فنحن نقدر نحكم على المريضة، وبالتالي تحتاج متابعة أكثر ونشوف بقية فحوصاتها كيف.
1: نعم.

0: طالما دكتور أنتم ذكرتم الأسباب وذكرتم الأنواع وذكرتم المضاعفات والأعراض، بالتأكيد على أن هناك طرق وقاية. ما هي الطرق الوقاية التي تنصحون بها النساء الحوامل وغير الحوامل، ونصائح وإرشادات للأمهات بشكل عام؟
1: مشكلتنا مع الإجهاض أنه أكثر من نص الحالات غالبا ما بيكونش معروف أصلا سببها، فبيكون الوقاية منها صعبة. ولكن الأسس في الوقاية أن احنا نتجنب العوامل اللي ممكن تكرر الإجهاض. يعني بننصح الأم بعدم التدخين أو بعدم الجلوس في بيئة مدخنة.

29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة: دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويأمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه، ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويأمر بأن تربط ثلاث قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، إنك أنت السميع العليم. ويمر الشفرة إمرارا سريعا، يريد بذلك إراحة أضحيته، فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يركض بها، فيكون ذلك أوحى لموته، ثم يقوم قائما مستقبل القبلة والشفرة بيده ويقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ثم يأمر بالكبش فينحى عن المذبح، ويدعو بالآخر فيصنع به في الأشياء كلها كما صنع بالأول، غير أنه يقول في الدعاء: اللهم تقبل من محمد وأمته من لم يذبح منهم، من شهد لك بالتوحيد ولي بالتبليغ، ثم يأمر بأكبادهما فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، ثم يأمر بكل كبش منهما فيقسم على ثلاثة أثلاث، فيطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: إسرائيل
1: عشان يدمر إسرائيل
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
3: مفوضين
0: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصد تل أبيب
3: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
4: يا مجاهدين في سبيل الله
5: من اليمن إلى العراق
0: في لبنان في إيران في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكوا لنا الحدود يا يعني.
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة ليسود وهكم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤوليتنا، ولا يمكن أن نقبل بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.

0: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41 ألف أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: نعيش مع كتاب الله الكريم، وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية.

أهمية الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، فما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه الله منها، ولا يسأله آخرة إلا ادخر له منها. ألا أيها الناس، عليكم بالحج والعمرة، فتابعوا بينهما، فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن على الثوب، وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد.
1: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب، فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية، يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

كم تجزئ الأضحية؟ تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إثرهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-22291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني وشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني المباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى. في سبيل الله تعالى.

0: عن علي عليه السلام قال: أكثروا من الطواف، فإن لكل عبد منكم بكل قدم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: مع عظامة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء والعجفاء وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور وبينة العرج، ومسلوبة القرن ومسلوبة الأذن ومسلوبة الذنب ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

0: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4 عصرا.
2: وفان لك تحرك وإعلنك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقت ذبح الأضحية.
1: وقت ذبح الأضحية.
0: وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

0: الحمد لله القائل في كتاب العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
1: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
2: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة هي أمانة في أعناقكم.
4: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
5: إن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
6: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
7: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان، هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة في جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه. والخوف مؤثر عليهم إلى درجة كبيرة جدا، ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار القرآن الكريم.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني، بسات جوالي، فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا.

0: اجعل عيدهم فرحة وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس بهذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

يسن للمضحي. يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: فما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب، ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.
1: يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-22291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

كل أحرار أمتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان وفي جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم. والله خير الناصرين، ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر، وهو لن يخلف وعده.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها، فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر، ولا يأكل منها إلا مؤمن، واحضروها إذا ذبحت، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة بكل قطرة من دمها، وبكل بضعة من لحمها، وبكل شعرة من شعرها، وبكل صوفة من صوفها، حتى عظامها وقرونها ترونها حسنات يوم القيامة في كتبكم وثقلا في موازينكم.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: حاله.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

ديره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله.

أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك.

0: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا، والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته، حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

لنا ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

الجنه ونسالك رزقا طيبا واسعا لنا ولعولنا ولمن ورد علينا وارزقنا واهلنا حب الضيف والمؤمنين واصرف عنا الحرام.

ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات. وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثير اللحم، لأن العبرة بالسن.

0: FM. الكون في القرآن. الكون في القرآن.
1: الأنعام. لفظ الأنعام جمع تكسير لنعم، أو اسم مفرد في معنى الجمع. تحدث القرآن الكريم في مواطن عدة عن الأنعام، التي هي الإبل والبقر والضأن والماعز، وعن أهميتها والمنافع الحاصلة منها. فمن الأنعام يستفاد اللبن الخارج من مصنع إلهي متكامل، قال تعالى:

0: ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: أثبت العلماء أن اللبن قبل أن يصل إلى الثدي يمر عبر عمليتين من التصفية، الأولى التصفية من الفضلات، والثانية تصفية الغدد اللبنية من الدم وإرساله إلى الضرع حليبا خالصا سائغا للشاربين. وقد وجد علماء التشريح الحيواني أن لهذه الحيوانات المشترة تجاويف قد تصل إلى 4 تجاويف متباينة، الحجم والشكل والوظيفة، وهي الكرش والشبكية والأنفحة والورقية. وهنا يأتي معنى الجمع في قوله تعالى: نسقيكم مما في بطونه. وقد جزم بعض أهل الاختصاص بأنه خلال رحلة الطعام عبر هذه الأجواف المتعددة في الحيوانات التي أحل الإسلام أكلها، تقوم الإنزيمات بالقضاء على الجراثيم الموجودة في الطعام، ولذلك لا تمثل هذه الحيوانات المأكولة أي ضرر على جسم الإنسان بخلاف الحيوانات المحرمة. ومن نعم الله أن جعل من جلود هذه الأنعام البيوت الخفيفة والسكن، ومن أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار الماعز الأثاث والمنافع. فالأنعام من الآيات الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة ما ب120 وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 1-2-2 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون وعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

برنامج ديني يضيء على جوانب من الدروس والعبر للشعائر الدينية، ويقف على مرافئ الحكمة والأبعاد والغايات. شعائر الله، شعائر الله. برنامج يعده ويقدمه للإذاعة عبد المجيد إدريس، يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.

أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شعائر الله عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

نحن اليوم في الثامن من ذي الحجة يوم التروية، وسمي بهذا الاسم لأن الحجاج قديما كانوا يحملون فيه الماء من مكة المكرمة استعدادا للتوجه إلى مشعر منى وعرفة، حيث لم تكن تلك المناطق تحتوي على آبار أو مصادر للمياه، فكانوا يحملون ما يكفيهم من الماء بالأواني. وفي هذا اليوم يبدأ الحجاج رحلتهم الفعلية إلى عرفة ومنى، يغتسلون ويتطيبون ويلبسون الإحرام، ثم يرفعون أصواتهم بكلمات خالدة ترددها الجبال والوديان وتبقى خالدة في ذاكرة الزمان. إنها التلبية، نشيد الحجيج الذي لا يتوقف، وشعارهم الذي يعلنونه للدنيا كلها: لبيك اللهم لبيك. في حلقتنا اليوم نقف مع هذه الكلمات المباركة، نشرح أبعادها ونتأمل حكمتها، ونستخلص من معانيها دروسا لحياتنا كلها.

لفهم سر التلبية علينا أن نعود إلى البداية، إلى ذلك النداء الأول حين أمر الله عز وجل خليله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ومنذ تلك اللحظة والبشرية تلبي هذا النداء، والتلبية التي نرددها اليوم هي الاستجابة لذلك النداء الأول. والآن لنتأمل كلمات التلبية التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما واصفا حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دعونا نقف عند كل كلمة. لبيك اللهم لبيك التي تعني إجابة بعد إجابة، وأنا مقيم على طاعتك، إنها إعلان استجابة مطلقة والتزام كامل. لا شريك لك هي نفي لكل شريك وإقرار بالتوحيد الخالص، فلا شريك لله في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. إن الحمد والنعمة لك والملك اعتراف بأن الله وحده هو المستحق للحمد، وأنه صاحب النعم كلها، وأن الملك الحقيقي له وحده.

وتشتمل التلبية مستمعين الأوفياء على فوائد جليلة وعظيمة، منها الفائدة الأولى إعلان المحبة والتعظيم. التلبية لا تقال إلا لمن تحبه وتعظمه، فأنت لا تقول لبيك إلا لمن له في قلبك مكانة خاصة. فالتلبية إذن إعلان حب لله وتعبير عن شوق إلى لقائه. الفائدة الثانية التذلل والخضوع. في التلبية معنى الخضوع والذل لله عز وجل. لبيك من قولهم أنا ملب بين يديك، أي خاضع ذليل. إنها تذكير للحاج بأنه جاء إلى الله عز وجل فقيرا محتاجا لا يملك لنفسه شيئا. يقول أحد العلماء في هذا المعنى: وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعن الوجوه وتسلم. الفائدة الثالثة الإخلاص والتجرد. التلبية إعلان أن الحج لله عز وجل وحده لا رياء فيه ولا سمعة. لبيك لا شريك لك تعني ما جئت إلا لك وما لبيت إلا لأجلك خالصا من كل شائبة. الفائدة الرابعة شعار الانتقال والتجديد. التلبية هي شعار الحج، ينتقل بها الحاج من منسك إلى منسك، فإذا أحرم لبى، وإذا سار لبى، وإذا نزل لبى. إنها كالتكبير في الصلاة، ينتقل به المصلي من ركن إلى ركن، وهكذا تتحول التلبية إلى ذكر دائم يملأ قلب الحاج ولسانه.

هناك حديث عظيم مستمعين الأوفياء يبين أثر التلبية في الكون كله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر. تأملوا معي هذا المشهد المهيب: الحاج يرفع صوته بالتلبية فيتجاوب معه الكون، الحجر والشجر والمدر كلها تردد معه: لبيك اللهم لبيك. إنها صورة كونية عظيمة تجعل المؤمن يشعر أنه ليس وحده في هذا الطريق، بل الكون كله معه يسبح بحمد الله ويلبي معه.

0: أيها الكرام، الدروس التي نستخلصها من التلبية في حياتنا. من الدروس سرعة الاستجابة لله عز وجل، فالتلبية تعني أنا مجيب لك. فهل أنت سريع الاستجابة لأمر الله عز وجل في حياتك كلها؟ حين يناديك الله عز وجل للصلاة، هل تقول بلسان حالك لبيك؟ حين يدعوك القرآن للتقوى، هل تلبي؟ لتكون التلبية مستمعين الأعزاء منهج حياة، لا مجرد كلمات ننطق بها. لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة. وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب إن العيش عيش الآخرة. في يوم التروية يا أحبتي الأعزاء، حيث يتوجه الحجيج إلى منى ملبين مهللين، يتذكر أن التلبية عهد مع الله عز وجل، وإعلان طاعة، وشعار حب. وإن لم تكن بين الحجيج بجسدك، فلتكن معهم بروحك وقلبك. ردد التلبية واستشعر معانيها، واجعلها شعارا لحياتك كلها. قد نقف معا على صعيد عرفات، يوم العتق والغفران، يوم الوقوف على عتبات الرحمة. نشكر لكم طيب الاستماع، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا كعبة الله نهواك عشقا عشقا.
2: كنتم مع برنامج شعائر الله على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين، فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: أيدينا على الزناد
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
4: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين
3: وسنرتدي راية الحق ولنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

صاروا موته لله، وأنه مطلوب منه كمسلم يقتدي بأول المسلمين الذي أمر بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أن تكون حياته لله ومماته لله. الآية لا تعني أن الله هو مالك حياتي والله هو مالك موتي كما قد يفسره البعض. الآية وردت في سياق الحديث عن العبادة، جاء قبلها صلاتي ورسكي، قل إن صلاتي ورسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أملت. لو كانت المسألة هي حديث عن أن حياتنا هي بيد الله وأن موتنا هو بيد الله، أملت أن يقول وبذلك أملت، أنا أملت أن تكون حياتي لله. لا يصح أن يقول أملت أن تكون حياتي بيد الله، لأن هذه القضية لا تحتاج إلى أمر، هي بيد الله حتما من دون أمر. أمرت أن يكون مماتي لله، أن يكون ممات الإنسان لله هو عندما يجلد نفسه لله سبحانه وتعالى، عندما يطلب الشهادة في سبيل الله، عندما يستعد للشهادة في سبيل الله، عندما يكون موطنا لنفسه أن يموت في سبيل الله. لا أتصور معنى آخر يمكن أن يحقق الإنسان أن يكون موته لله إلا على هذا النحو، وليس فقط أن يكون مستعدا بل يسعى، يسعى لأن يكون موته في سبيل الله، لأن يحظى بالشهادة في سبيل الله. وهذه هي صفة القرآن الكريم جعلها من الصفات اللازمة للمؤمنين، أن لديهم هذا الشعور. هو الشعور نفسه الذي نتهرب منه، هو الشعور نفسه الذي قد ينصحنا حتى بعض المتدينين به، فقط مالك حاجة ومش على شغلك وعمرك إلى آخر. بينما القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وصف عباده المؤمنين بأنهم هم من يعرضون أنفسهم للبيع من الله، عندما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه الآية إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، إذا هذا يعني أن المؤمنين هم دائما يحملون هذا الشعور، هذا الشعور هو أنهم ينظرون حياتهم لله وأن يموتوا في سبيله. ولا يمكن للمؤمنين أن يعلوا كلمة الله ولا أن يكونوا أنصار لله ولا أن يكونوا بشكل أمة تأمر بالمعروف تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما لم يكن لديهم هذا الشعور، هو أنهم نذروا حياتهم وموتهم لله وأنهم يريدون أن يموتوا في سبيل الله.

مليون حاج لبيت الله الحرام يتدفقون إلى مشعر منى في مشهد إيماني وروحاني مهيب إذانا بانطلاق مناسك الحج. ترامب يعلن عن إلزام السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن على توقيع اتفاقات تطبيع مع الكيان الإسرائيلي. المغتصبون الصهاينة يعيشون رعبا يوميا تحت مسيرات حزب الله، وجيل الأبناء على عتبة التحرير الثالث للجنوب.

سندخل منظومات دفاع جوي جديدة إلى الخدمة. وظائف لقاح كورونا تتكشف في الأوساط الأمريكية وسط التأكيد أن اللقاح يتسبب في وفيات أكثر من العدوى نفسها. وفي النشرة، المسيرة تكشف عن فاتورة استيراد معجون الطماطم وغياب الدور الرسمي في ضبط أسعار الأضاحي.

نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تتوالد التسريبات حول مسودة مذكرة التفاهم الجاري بلورتها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة تستنفر أذرعها في ترويج سردية تدعي تحقيق ما عجز عنه العدوان بالسياسة. وإن كان شيطان الحروب اليوم قد انتقل من التلميح للتصريح في ضغوطه الباحثة عن ثمن للحرب من شركائه الظاهرين والخفيين فيها، وأمام هذا النوع من الإذلال غابت أي ردود فعل معبرة عن قليل من الكرامة والسيادة. ومن المؤسف أن يتزامن ذلك مع بدء أيام شعيرة إسلامية ترتبط بدرجة رئيسية بالبراءة من الأعداء، لكنها وإن اختفت عن كبرى دول أمتنا تحضر في أخرى، حيث ترمي أبابيل حزب الله الشياطين الصهاينة في تعبير آخر عن معاني الحج، وفي رسائل تؤكد أن الحج قادر على أن يدحض جميع مشاريع الاستكبار والصهيونية الرامية إلى السقوط الأخلاقي للبشرية. وهو رغم تفريغه من محتواه وعمل الكثير من التعقيدات أمامه، إلا أن أهميته باقية وتأثيره قائم والاستفادة منه متاحة، ويتطلب من الأمة التفاتة واعية وتوجها صادقا للاستفادة منه. وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام مناسكه اليوم وهم يبيتون الليلة في منى استعدادا للوقوف غدا بصعيد عرفة. ولقد كان من اللافت هذا العام أن التهاليل ترددت والتكبير صدح في غزة منذ أيام تشكو لله وحده تجاهل أوجاعها من أمتها، وتبرق لهم أنطوبة لمن أسرج الدرب للأقصى ولمن لبى وسار إلى المولى بدمه مقاتلا عصبة شر وقوم غدر وطغيان، يريدون ليطفئوا جذوة الجهاد ونور السلاح وصواريخ حزب الله والقسام والحرس الثوري والحشد الشعبي والأنصار، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

يبيت حجاج بيت الله الحرام الليلة بمشعر منى استعدادا للوقوف غدا بصعيد عرفة إذانا بانطلاق مناسك الحج. وقضى الحجاج في منى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويحرم الحجاج المتمتعون وأهل مكة ومن هم داخل الميقات من أماكنهم، حيث يبقى الحجاج في منى إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، ثم يتوجهون بعدها للوقوف في عرفة الوقفة الكبرى. وكانت أولى طلائع الحجاج قد وصلت إلى منى مساء الأحد، وقد تجاوز عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية 1.5 مليون حاج في موسم يمتد 6 أيام، يبدأ بيوم التروية ويبلغ ذروته بالوقوف بعرفة، ثم تستكمل بقية المناسك.

0: أفادت مراسلتنا في غزة باستشهاد أم وطفلتها فيما بترت قدم رضيعها إثر استهداف العدو مخيم غيط للنازحين بمواصي خان يونس. وفي التفاصيل أوضحت أن العدو استهدف أسرة محمد الخطيب بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد الأم وطفلتها وبتر قدم رضيعها، وفيما تداول ناشطون مشاهد مؤلمة لجريمة العدو الإسرائيلي بحق الأسرة النازحة في مخيم مواصي خان يونس. أكد مصدر طبي في غزة استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين إثر قصف مواصي خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب آخر باستهداف منزل في مخيم المغازي. وفي مداخلة سابقة للمسيرة أكد متحدث الدفاع المدني بغزة محمود وصل أن هناك حالة من التضييق الممنهج يتعمد العدو ارتكابها، لافتا إلى أن استهداف المربعات السكنية يهدف إلى تهجير مئات الأسر والقضاء على مقومات العيش للمواطنين.
1: في الحقيقة هو كالعادة 3 سنوات وغزة تعيش بهذا المشهد، لا عيد حقيقة في قطاع غزة، لا مواسم، لا حج، لا أي شيء، في ظل حالة القصف والقتل والموت والحصار التي تنتهج الآن بشكل واضح داخل قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذا أردنا الحديث على موضوع الجانب الإنساني في غزة، هو لم يتغير، بل بالعكس الأمور تزداد سوء. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل الأدوات والأساليب لأجل قتل المواطن داخل قطاع غزة. على مستوى العمل الميداني، الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف ولم تتوقف آلة القتل من 10/10 حتى اللحظة، أكثر من 850 ضحية قتلتهم إسرائيل، من ضمنهم تقريبا 200 طفل، من ضمنهم أكثر من 194 امرأة، إصابات أكثر من 2700 شخص أصيب، منهم أطفال ونساء وكبار، معتقلين حوالي 80 مواطن تم اعتقاله من 10/10. على مستوى فتح المعبر المفترض أن يدخل ويخرج 15,000 مواطن، ما دخل إلى القطاع تقريبا لا يتجاوز يعني 5,000. وبالتالي نتحدث على حالة من التضييق، حالة من المنهجية التي للأسف الاحتلال الإسرائيلي من خلالها يريد أن يوصل رسالة للمواطن في غزة وللوسيط أنه غزة تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل ولن يكون فيها حياة، وهذا بالفعل ما هو موجود.
0: وعاد العدو الإسرائيلي لسياسته الإجرامية بتدمير المربعات السكنية بعيدا عن الخط الأصفر، أمر تكرر عدة مرات خلال الأسبوع الماضي وخلف أعدادا كبيرة من النازحين ودمارا كبيرا في المنطقة المستهدفة.
2: بالنسبة لهذا المواطن فإن الحرب لم تتوقف في غزة. في أيام الهدنة دمر العدو منزله وأصابته شظايا الصواريخ ليرقد في مشفى الأقصى بمدينة دير البلح. جيش العدو أراد استهداف منزل فدمر العشرات منها.
3: هددوا بيت عندنا في المنطقة بعيد عنها، بس أنا تفاجأت إنه ليش وصل لعندي. أنا بعيد عن تقريبا 800 متر. الصواريخ فتاكة بتخبط خبط، طيرت الدنيا كلها. كل الشارع صار عندي حجارة، أنا في شارع 20 وهي الشارع اللي عقباله. توقعتش، أنا قلنا نقف على الباب. صار إصابات، نسعف إيش حاجة نساعد الناس. في حجة عجوز جارتنا وديتها كروس وصلتها.
2: وعاد جيش الاحتلال لسياسته القديمة، تدمير المنازل بعد منح سكانها القليل من الوقت للنجاة بأرواحهم قبل أن تبدأ الصواريخ بإكمال المهمة.
4: ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من القصف والعدوان بشكل مستمر على أبناء شعبنا الفلسطيني، يقوم بمسح مربعات سكنية بالكامل. هناك العشرات من الشهداء يرتقون. على مدار الأيام الماضية نتحدث عن منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ارتفع عدد الشهداء إلى 900 شهيد. رغم أن قرار وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي والإبادة مستمرة على أبناء شعبنا الفلسطيني.
5: الاحتلال يستغل عدم وجود ضغط دولي من أجل وقف العدوان في قطاع غزة في توسيع إجرامه وعدوانه على القطاع من خلال استهداف المربعات السكنية وتوسيع ما يسميها بالمنطقة الصفراء والكثير من الأمور التي تعمل على تصعيد الوضع في القطاع. وبالتالي طالما لا يوجد ضغط دولي حقيقي على الاحتلال لوقف العدوان، فإنه سوف يستمر في هذا التطاول واختراق الهدنة في القطاع بكل الأشكال، لأنه لا يوجد له أي رادع في هذا الشأن.
2: ويستمر الاحتلال بتدمير المنازل بإنذار أو بدون إنذار، سعيا لارتكاب المجازر ومفاقمة الأوضاع الإنسانية وتهجير مئات الأسر إلى المجهول.
6: باتصال هاتفي يوجه العدو الإسرائيلي إنذارا لمنطقة كاملة دقائق قبل أن تسقط الصواريخ فتدمر عددا كبيرا من المنازل، لتبدأ رحلة نزوح تؤكد أن الحرب لا تزال مستمرة. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: وتنضم معي من غزة دعاء رقاء مراسلتنا. مرحبا دعاء، ضعينا في صورة آخر المستجدات وجديد الجرائم الصهيونية في القطاع.
7: صدام، فيما يتعلق بالجديد هنا في قطاع غزة، نتحدث عن عمليات نسف وتدمير لا تتوقف تحديدا في المنطقة الشرقية في مدينة غزة. وقبل ساعة من الآن كان هناك عمليات نسف كبيرة جدا شهدتها هذه المناطق الشرقية، وتحدث عن 3 أحياء شرقية في مدينة غزة، حي الشجاعية وحي الزيتون وحي التفاح. لكن عمليات النسف تتكرر بشكل متكرر في منطقة حي الزيتون وأيضا أجزاء من حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ومع كل عملية نسف نشهد أيضا تحليق مكثف من قبل الطائرات المسيرة وأيضا إطلاق نار بطريقة عشوائية من قبل الآليات المتمركزة على طول الحدود الشرقية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع. اليوم أيضا كان هناك عمليات نسف شهدتها المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأيضا حدث اليوم يعني استهداف كبير جدا في مخيم من مخيمات النزوح في مدينة خان يونس جنوب القطاع، تحديدا المنطقة الغربية مواصي خان يونس، هذه المنطقة التي تقع غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. واستهداف هذا المخيم وهو مخيم غيث يؤوي عدد كبير من النازحين، ونحن نتحدث عن عدد كبير من الخيام تم استهداف هذا المخيم. وهذا الاستهداف أدى إلى ارتقاء شهيدتان، من بين واحدة منهم طفلة صغيرة، وأصيب ما لا يقل عن 15 فلسطينيا، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. هذا استهداف كبير جدا حدث في منطقة مكتظة بالسكان، ونحن نتحدث عن خيام. ونتج أيضا عن هذا الاستهداف الكبير في مخيم غيث في مدينة خان يونس دمار وحرائق في خيام النازحين. خيام النازحين عبارة عن أقمشة مهترئة، عبارة عن أكياس من النايلون، مر عامين وأكثر من لهذه الحرب التي لم يسمح العدو الإسرائيلي بإدخال أي شيء من مستلزمات الإيواء، وهذه خيام مهترئة بالكاد تحمي من يقطن بداخلها من هذه الأجواء الصيفية الحارة. ماذا عن صاروخ يسقط على هذه الخيام المهترئة؟ أيضا فيما يتعلق بالواقع الإنساني هنا في القطاع، فهو واقع مأساوي جدا، لم يتغير شيء، لم تتحسن الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية هنا في القطاع، في ظل أن العدو الإسرائيلي يعمق الأزمات ويتحكم بفتح وإغلاق المعابر ولا يدخل الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية فيما يتعلق بإدخال مستلزمات الإيواء، الإمدادات الطبية، غاز الطهي، الوقود، المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، تحديدا فيما يتعلق بسلع وبضائع تجارية تعتبر أساسية وسلع ضرورية حرم منها سكان قطاع غزة خلال الشهور السابقة عبر سياسة تبعها العدو الإسرائيلي وهي سياسة التجويع. هذه السياسة عادت مجددا عبر التحكم بأصناف ونوعية المساعدات التي يسمح بدخولها إلى القطاع. أيضا لا يفتح المعبر بالشكل المطلوب، لا يسمح بسفر الأعداد المطلوبة بالشكل المطلوب خارج قطاع غزة، ونحن نتحدث عن أكثر من 20,000 مريض وجريح يحتاجون بشكل عاجل وطارئ لتلقي العلاج خارج القطاع في ظل منظومة صحية منهارة وتتفاقم الأوضاع الصحية سوءا يوما بعد يوم في ظل المماطلة الإسرائيلية والإمعان الصهيوني بعدم إدخال الإمدادات الطبية بالشكل المطلوب إلى مشافي القطاع.
0: أشكرك دعروقة مراسلتنا من غزة، شكرا جزيلا لك. أطلقت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم قنابل الصوت والغاز السام تجاه منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة من داخل مغتصبة بصغوت المقامة على أراضي المواطنين في البيرة، وهاجمت العصابات اليهودية عزبة في أطراف قرية أبوين شمال غرب رام الله، كما نصبت قوات العدو حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة ترمصعية شمال شرق رام الله. وفي الأرض المقدسة يواصل العدو الصهيوني انتهاكاته الممنهجة لتغيير الهوية الإسلامية للقدس وتضييق الخناق على المسجد الأقصى.
8: في الأرض المقدسة المباركة المحتلة ما بين روح الهوية الإسلامية وأصداء التكبيرات في الإرجاء، يسيطر خبث وشر العدو الصهيوني الذي يدنس الأرض ويستبيح الحرمات في عدد من أحياء القدس. هنا لا يزال العدو يمعن في غيه منتهكا كل الخطوط الحمراء في محاولة محمومة لتغيير الهوية الإسلامية للقبلة الأولى.
9: نحن نعلم أن التوجه هو في الوقت الحالي هو توجه سياسي يسعى إلى تهويد الحيز المكاني، هنالك استعمار إحلالي، استيطان إحلالي، يريدون أن يتم وجود يهودي في هذه المنطقة، وللتاريخ هي تابعة للفلسطينيين.
8: لا يتوقف الأمر عند حصار وتقليص عدد المصلين الفلسطينيين، بل يتجاوزه إلى مخططات ممنهجة لتهويد القدس، ومنها شارع باب السلسلة وما حوله. مفتي القدس حذر من خطورة مخططات العدو الإسرائيلي، مؤكدا أن القدس ستبقى عنوانا لشرف الأمة وصونا لمقدساتها.
10: هناك مخططات تستهدف المدينة المقدسة وتهويد المدينة بشتى الطرق وبشتى الوسائل، كإحاطة المدينة بالمستعمرات والمغتصبات، وفي الفترة الأخيرة هناك تركيز على البلدة القديمة على وجه الخصوص من القدس وعلى أحياء المدينة المقدسة بشكل عام.
8: وفي شق المنع والقهر تقف المرابطة الفلسطينية نفيسة خويص على بعد خطوات من المسجد الأقصى المبارك، ممنوعة من دخول المسجد الذي عاشت في كنفه طوال عمرها، مثلها مثل عشرات آلاف الفلسطينيين المبعدين والمحرومين من دخول المسجد، بينما يدنس العدو وقطعان المغتصبين ساحاته الشريفة.
11: أنا ما فوتش على الأقصى، باجي هان على المطلة اللي أنا واقفة فيها بصلي هان لأني مبعد عن الأقصى، وهو المستوطن الدنس اللي دنس الأقصى، هلا فوتوا ميات وبرقص وبيعمل شو بدهم، فيش حدا يواجههم، كلنا مبعدين عن الأقصى، كلنا مبعدين عن الأقصى، بس مش من المرابطين مبعدين، كل الشباب مبعدين وكل الصبايا مبعدين، كل واحد بيقدر يناطح الاحتلال أبعدوه، كل واحد بيقول الله أكبر بيبعدوه عن الأقصى.
8: ويسعى العدو الإسرائيلي للاستيلاء على عقارات البلدة القديمة وتهويد المسجد، وفي حين تزداد أعداد اليهود وأوقات دخولهم، يبقى الأقصى عقيدة لا تقبل القسمة وحقا لا يسقط بقوة السلاح. القدس ستبقى إسلامية بآيات القرآن وشاهدة على إجرام العدو الصهيوني وعزم أهل الحق والأرض.

بين مجد التحرير عام 2000 وبأس جبهة الجنوب اللبنانية اليوم، يسلط التقرير التالي الضوء على استمرار معركة الكرم التي تسقط معادلة العدو ورهاناته وتؤسس لتحرير ثالث تتحقق معه آمال النصر الحتمي بإذن الله.

0: 25 من أيار ليس مجرد يوم في رزنامة الوقت، بل هو الحد الفاصل بين زمنين، زمن الانكسار الذي ولى وزمن الانتصارات الذي تجذر. في مثل هذا اليوم من العام 2000 لم تكن أرض جنوب لبنان وحدها تتنفس الحرية، بل كان التاريخ يكتب سطرا جديدا، سطرا حافيا من بروتوكولات الهزيمة وخاليا من شروط المستعمر. حينها ولى زمن الجيش الذي لا يقهر، وحزمت حقائب الغزاة تحت جنح الظلام، مطرودين بلا قيد ولا شرط بفعل دماء زكت وبنادق ما خانت أصحابها يوما.
1: نهار فنعتز ونفتخر بهذا اليوم العظيم المجيد الذي أحيا الأمة قاطبة، الأمة الإسلامية وخاصة الأمة اللبنانية، لأنه ما كنا مصدقين حالنا نوصل للي وصلنا له بالتحرير ب 25 أيار.
2: بفضل مقاومة الشباب ما تحررت إلا مسائل دم الأرض، وهلا بإذن الله كمان.
0: بعد ربع قرن وعام يعيد فرسان المقاومة مشهد الملاحم البطولية في قرى المواجهة، ويردون العدو بالذاكرة إلى زمن اختباء ضباطه وجنوده خلف الجدر وفي الآليات المحصنة. اليوم تبدو الساحات هي الساحات والمقاومة هي المقاومة، غير أن في المشهد بأسا جديدا، بأس يتدفق في عروق جيل لم يعش تحرير عام 2000، بل تشربه عزة وكرامة ليكمل مسيرة الآباء باليقين نفسه وبعزيمة لا تلين.
3: شو ما عمل العدو الإسرائيلي، شو ما جزر فينا، نحنا خلقنا على نهج كربلاء وحنضلنا بهيدا النهج، وما بتفرق معنا إن متنا كلنا أو إن استشهدنا كلنا، هيدا نصر لقلنا بنعتبر الشهر.
4: هلا لحتى نوصل للتحرير لازم البيئة تكون صامدة ويكون في عنا مقاومة قوية مثل هالشباب رفقاتنا كلهم اللي استشهدوا.
5: مثل ما احنا قاوموا وحرروا البلد ضد الألفان، نحن حنضل مكملين بهيدا النهج والمقاومة وحنضل صامدين للأرض.
0: من تحرير عام 2000 الذي دحر العدو الصهيوني إلى التحرير الثاني الذي اقتلع الإرهاب التكفيري، يقف اللبنانيون اليوم على عتبة التحرير الثالث، تحرير لن يكتفي بطرد المحتل من بضع كيلومترات، بل هو التحرير الذي سيقتلع الغدة السرطانية من جذورها ويسقط الهيمنة والاستكبار في المنطقة برمتها، لتشرق شمس الحرية كاملة غير منقوصة.
6: بالأمس اندحر العدو الصهيوني من أرض الجنوب، واليوم يغرق هناك في رماد أوهامه. فالأبناء يكملون حكاية الآباء، والجيل الجديد بات أكثر بأساً وأقرب إلى الهدف. من الضاحية الجنوبية لبيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.
7: أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسين الحاج حسن أن حزب الله سيستخدم كل ما لديه من إمكانات ووسائل للوصول إلى تحرير الأسرى وإعادتهم إلى أهلهم مرفوعي الرأس.
8: الأسرى هي قضية مركزية لدى حزب الله والمقاومة الإسلامية، هي من القضايا الخمسة الأساسية التي يثبت عليها حزب الله في موقفه، وهي وقف العدوان دون أي حق لإسرائيل بحرية الحركة، 2 الانسحاب الإسرائيلي من كل أرضنا المحتلة، 3 عودة النازحين إلى قراهم، 4 عودة الأسرى إلى أهاليهم، 5 إعادة الإعمار في كل ما تهدم في الضاحية والجنوب والبقاع. قضية الأسرى هي قضية مركزية بالنسبة للمقاومة وحزب الله، وإن شاء الله سنستخدم كل ما لدينا من إمكانات ووسائل لنصل بهذه القضية إلى خاتمتها المطلوبة والسعيدة، وهي عودة أسرانا من سجون الاحتلال إلى أهلهم مرفوعي الرأس، أدوا واجبهم أمام أمتهم ومقاومتهم وشعبهم بالجهاد والتضحية، وأحد أوجه التضحيات إضافة إلى الشهادة والجراح هو الأسر.
7: على صعيد العمليات الميدانية دمر مجاهدو حزب الله دبابتي مركافة وواصلوا عملياتهم باستهداف تجمعات وآليات العدو الإسرائيلي جنوب لبنان. وفق بيانات حزب الله فقد استهدف المجاهدون دبابتي مركافة في بلدة دبل بمحلقتين انقضاضيتين، كما استهدف المجاهدون مربضا لمدفعية العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بمحلقة أبابيل الانقضاضية وثلاث تجمعات لآليات العدو في موقع بلاط المستحدث والقوزح وارشاف، كما استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسقاف عام وفي الموقع المستحدث في جل الحمار جنوبي بلدة العديسة بسرب من المسيرات الانقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. ووزع حزب الله مشاهد نوعية لعمليات استهداف صهريج عسكري في بنت جبيل وتجمع في البياضة وآلية عسكرية في مسقاف عام.

ووزع حزب الله مشاهد تفصيلية لمراحل الاستطلاع والاستهداف لموقع مستحدث للعدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بمحلقات أبابيل الانقضاضية وباقي الأسلحة المختلفة.

0: وتنضم معي من بيروت مراسلتنا زهراء حلاوي. مرحبا زهراء، ونحن في ذكرى عيد المقاومة التحرير، كيف يبدو المشهد في الجنوب على صعيد الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا ما يقابلها من عمليات نوعية للمقاومة، خصوصا العمليات التي يستخدم فيها طائرات أبابيل الانقضاضية؟
1: نعم صدام، يعني بعد 26 عاما المقاومة لا تزال هي المقاومة نفسها القادرة في ميادين المواجهة مع هذا العدو المعتدي والغاصب والمحتل للأراضي اللبنانية، حاليا لجزء من الأراضي اللبنانية تحديدا في الجنوب اللبناني. مجاهدو المقاومة الإسلامية لا يزالون على عهدهم لكل القادة والشهداء الذين ارتقوا على طول هذه المسيرة من أجل تحرير الأرض ومن أجل كرامة الإنسان. اليوم سطروا ملاحم بطولية جديدة في مواجهة كيان العدو الصهيوني وقواته وآلياته، سواء في المناطق التي يتواجد فيها العدو الصهيوني في الأراضي اللبنانية أو حتى ملاحقة هذا الكيان المجرم إلى مواقعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أعلن الإعلام الحربي قبل قليل عن استهداف تجمع معادي في مستعمرة مسكف عام، هذه المستعمرة المواجهة لبلدة العديسة الحدودية في جنوب لبنان. إذن المقاومة حاضرة في الميدان، وأمام فشل العدو الصهيوني واعترافه بعجزه عن مواجهة أسراب المسيرات والمحلقات الانقضاضية التي تنجح في رصد وفي قتل وفي جرح جنود العدو الصهيوني، يوسع العدو الصهيوني من اعتداءاته على القرى الجنوبية. اليوم كان لافتا تصعيد العدو بالطيران الحربي والطيران المسير من خلال سلسلة اعتداءات شنت على عدد كبير من القرى الجنوبية وأيضا على البقاع الغربي، كان آخرها قبل قليل 5 غارات معادية استهدفت بلدة مشغلة في البقاع الغربي. أيضا خلال النهار ارتقى 5 شهداء في بلدة الدوير جنوب لبنان بفعل سلسلة غارات استهدفت هذه البلدة، فيما لا تزال إحدى الشهيدات مفقودة حتى هذه اللحظة، مع مواصلة فرق الإسعاف والإنقاذ لساعات طويلة خلال النهار البحث تحت ركام المنزل المستهدف في بلدة الدوير دون أن تنجح في العثور على أي أثر للشهيدة، وهي شهيدة من آل حطيط ارتقت وجرحت ابنتها بفعل إحدى الاستهدافات لبلدة الدوير. أيضا في بلدة كفر رومان اليوم ارتقى 4 شهداء بفعل استهداف طال جبانة هذه البلدة في اعتداء يعني يفوق الوصف من قبل الطيران المعادي للعدو الصهيوني والذي طال مناطق متفرقة اليوم من الجنوب كما ذكرنا. أيضا يواصل العدو اعتداءاته من خلال القصف المدفعي الذي استهدف مناطق متفرقة من قرى بنت جبيل وصور، وصولا أيضا إلى قرى النبطية. وكان لافتا توجيه العدو الصهيوني اليوم تهديدات لعدد من المباني في مدينة صور وضواحيها، ما أدى إلى حدوث يعني حركة نزوح كثيفة من هذه المدينة الجنوبية، وهي سياسة يعتمدها العدو الصهيوني من أجل إفراغ القرى الجنوبية من أهلها الصامدين. ورغم ذلك لا تزال بعض هذه القرى وبعض أبنائها متمسكين فيها ويصرون على التواجد فيها رغم معرفتهم بأن خاتمة هذا الصمود قد تكون الشهادة.
0: نعم، أشكرك زهراء حلاوي مراسلتنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب إيهاب حمادة أن المقاومة ثابتة على مواقفها وخياراتها ولن تقبل بأي شروط أمريكية أو إسرائيلية، وشدد على أن الثقة بالنصر حتمية مهما اشتدت التحديات.
2: نحن على أهدافنا وعلى ثوابتنا نضع شروطنا وكونوا على ثقة أن النصر سوف يكون مصوبا أيضا بشروط محور المقاومة لا بشروط الأمريكية أو الإسرائيلية، وهذا الكيان يعيش مأزقا حقيقيا، وصحافته وخبراءه من ساسة وعسكريين يؤكدون كل يوم أن الإسرائيلي وقع في فخ استراتيجي.
0: في مشهد يزداد قتامة يوما بعد يوم، يعيش المغتصبون الصهاينة شمال فلسطين المحتلة حالة من الرعب وعدم اليقين، ومع استمرار اختراق مسيرات حزب الله للأجواء المحتلة وتنفيذ عمليات دقيقة يجد المغتصبون الصائن أنفسهم في مواجهة كابوس يومي في ظل تجاهل ممن يصفونها بالحكومة والجهات الرسمية.
3: رئيس الوزراء لم نسمع منه، ووزير يخبرنا أننا المالكون أسرى مكبلون، ليأتي إلى هنا ويقول هذه الكلمات وأنت تسمع الانفجارات خلفنا.
4: أشعر أنني ببساطة في حالة انعدام أمن، لا توجد إجابات. ماذا طلبنا في المجمل؟ حماية الأشخاص الذين يريدون المجيء إلى هنا. أشعر أن عيني دائما في السماء، لم أعد أعرف كيف أقول إذا كان هذا طائرا يتجه نحوي أم طائرة مسيرة.
5: بين وعود الحكومة والواقع على الأرض يشعر الكثيرون هنا أن المسافة تتزايد، لا ندري إلى أين يتجه واقع الأمن في الشمال. من المؤسف حقا أن يلقى بنا هنا بهذه الطريقة، وهذا فعلا شعور بالحجر.
0: تتزايد العراقيل التي يفرضها النظام السعودي على حجاج بيت الله الحرام القادمين من مختلف دول العالم، أبرز ذلك التكاليف الباهظة التي تتجاوز بكثير تكاليف الذهاب إلى مواسم الترفيه في العاصمة السعودية الرياض. في التقرير التالي جانب من المقارنة بين صعوبات الحج وتسهيلات الترفيه.
6: بين موسم الحج وموسم ما يسمى الترفيه ثمة مفارقات كبيرة تظهر انحيازا سعوديا إلى الأخير، وقد بات الترفيه أولوية الأولويات في سياسة النظام السعودي، بينما الحج موسما اعتياديا تقتصر الاهتمامات فيه على جانبين: يرتبط الأول بالتحكم المطلق في الحج بما يجعله ورقة سياسية لمعاقبة الشعوب المصنفة سعوديا في دائرة حمراء، والثاني مالي بتحصيل مليارات الدولارات بما يجعل تأشيرة الحج الأغلى بين كل تأشيرات الزيارات الدينية والسياحية على مستوى العالم. يتضح ذلك من خلال مقارنة موسم الحج بموسم الترفيه في السعودية، حيث تصل أقل تكلفة تقديرية للحاج نحو 5300 دولار، بينما لا تتجاوز 1030 دولارا للوافد إلى موسم الرياض. أما التكلفة المتوسطة للحج فهي متراوحة بين 8500 دولار و 13000 دولار، لكنها في موسم الرياض تتراوح بين 2200 دولار إلى 4400 دولار، بفارق كبير يتراوح بين 6000 و 9000 دولار. ثالثا التكلفة الفاخرة كما يطلق عليها، حيث تصل في موسم الحج إلى 18000 دولار بزيادة نحو 6400 دولار عن موسم الرياض. إحدى المفارقات بين الموسمين هي محاولة الحد من أعداد حجاج بيت الله تماهيا مع توجه صهيوني، حيث لم يتجاوز عدد الحجاج الوافدين هذا العام 1.5 مليون دون أن يصل الرقم إلى 2 مليون مع الحجاج من المملكة السعودية، بينما بلغ عدد الزائرين في موسم الرياض 17 مليونا في موسم 2025-2026، وفي الموسمين السابقين من الترفيه وصل العدد إلى 20 مليونا.
7: أعلن افتتاح موسم الرياض في نسخته السادسة 2025، وأهلا وسهلا بكم في موسم الرياض.
6: لا يقتصر الانحراف على فارق الأعداد والتكاليف، بل في التوجه الذي يشرف عليه بن سلمان نحو سلخ الشعب في المملكة عن هويته عبر المسارعة في إشاعة المشاريع المفسدة على مقربة من أطهر الأماكن المقدسة.

0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إنه تم التوصل إلى نتائج بشأن العديد من الموضوعات التي نوقشت ضمن مذكرة تفاهم محتملة مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني أن طهران قريبة من توقيع الاتفاق. أضاف بقائي أن إيران تتفاوض من أجل إنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية، وذكر مجددا أن التغييرات في مواقف المسؤولين الأمريكيين تضع عراقيل أمام أي اتفاق. وذكر بقائي تواصل طهران بالدول المطلة على مضيق هرمز لتوفير الأمن فيه ولحفظ المصالح الإيرانية، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وأن العدوان هو بسبب إغلاق هرمز. ولفت المتحدث الإيراني إلى تضمين بند وقف العدوان على لبنان في الاتفاق، مشددا على أن كل خطوة عدوانية على إيران سيكون لها رد إيراني. وأكدت الخارجية الإيرانية التوصل إلى تفاهمات بشأن مذكرة تفاهم مرتقبة مع الطرف الأمريكي بوساطة باكستانية، وشددت على إنهاء الحرب كبوابة لأي اتفاق محتمل.
1: لغة إيرانية تعكس ملامح مرحلة تفاوضية مشحونة بالحذر والندية. طهران تتحرك وفق ميزان قوة فرضته في الميدان، واضعة إنهاء الحرب على جميع الجبهات كأولوية مطلقة لا تقبل المساومة.
2: تركيز المفاوضات منصب حاليا على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما لبنان. ليس لدينا في هذه المرحلة أي حديث حول التفاصيل النووية. لقد وصلنا إلى خلاصة وتفاهم في العديد من القضايا المطروحة للنقاش، لكن هذا لا يعني توقيع اتفاق وشيك، وقواتنا هي ضماننا لأي اتفاق.
3: كما أنتم تعرفون في هذه المرحلة الأولوية الرئيسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنهاء الحرب في جميع الجبهات وبما فيها ولا سيما الجبهة اللبنانية، لأن ليس بإمكاننا أن نصل إلى أي هدنة أو أي تهدئة إلا بعد وقف الحرب ووقف الاعتداءات على جميع الجبهات ولا سيما الجبهة اللبنانية.
1: أما الضمانات فإنها لا تقاس بالوعود بل بما تملكه إيران من أوراق قوة على الأرض، فطهران تفاوض وعينها يقظة بسقف سياسي يستند إلى قدرة ردع متنامية.
2: نتيجة للتجربة السابقة فإن إيران تدخل المفاوضات مسلحة بجهوزيتها العسكرية. طهران تعتبر أن الحرب لم تنتهي وهي مستعدة للمواجهة إذا نكث العدو بأي بند قد يتم التوافق عليه، وقد ضعفت من قدراتها العسكرية للرد فورا.
1: كبح سياسي إيراني في خضم المواجهة التفاوضية للمساعي الأمريكية الرامية لفرض شروط تصفير عناصر القوى. تركيز إيراني على إنهاء الحرب، مذكرة التفاهم تبدو وشيكة التحقق وفي الوقت عينه بعيدة المنال، ليبقى الموقف معلقا تحت وطأة التعقيدات السياسية والميدانية. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: أكد المستشار العسكري لقيادة الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن الرضائي أن إيران لن تبقى متفرجة على الحصار الأمريكي، وتوعد بكسر الحصار، كما لوح بالانسحاب من معاهدة الانتشار النووي إذا استمرت واشنطن في تعنتها.
4: إذا قررتم مهاجمة مضيق هرمز ودخول الخليج فستواجهون أولا ردا صعبا ومؤلما بشكل استثنائي، وثانيا سنكسر الحصار البحري الذي صبرنا عليه حتى الآن ولم نهاجمكم. لكن الأهم من ذلك أقول لكم إننا قد ننسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأنتم تعلمون ماذا يعني هذا، لذلك تراجعوا عن هذا الطريق. هذه هي المرحلة النهائية التي فيها تحديد مصير 47 عاما بفضل الله، وتضمن أن يكون لدينا أمن في إيران خلال السنوات 50 المقبلة. مضيق هرمز مغلق لمنع الغزو العسكري وخلق حرب أخرى في الخليج سواء ضد إيران أو ضد دول أخرى. نعم، مضيق هرمز مغلق بهذا المعنى، لكنه مفتوح أمام التجارة الحرة.
0: أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي أن العدو ادعى مرارا أنه دمر القطاع العسكري الإيراني، لكن ساحة المعركة أثبتت العكس، مشددا على أن جميع القدرات لا تزال قائمة وستواصل الكفاح وفرض الهزيمة على الأعداء. ولفت إلى أن مسار تطوير المعدات العسكرية تتوافق مع متطلبات العصر ويتقدم بشكل مستمر، وهذا الأمر مشهود له واضح في الميدان. وقال إن الدفاع الجوي الإيراني قدم أداء أفضل بكثير من السابق، وفي تعهد قائد مقر خاتم الأنبياء بإدخال منظومات دفاع جوي جديدة إلى الخدمة لمواجهة هجمات العدو الجوية بصورة أكثر فاعلية. أثار طلب ترامب من الدول العربية والإسلامية التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي على وجه الإلزام تعليقات واسعة، لكن الدول المعنية بالتصريح لم تعلق والتزمت الصمت حتى اللحظة الراهنة.
5: ترامب ينتقل من التلميح والتصريح إلى الأمر على الدول العربية الالتحاق باتفاقية إبراهام والتطبيع على وجه الإلزام. إنها مسألة تقدير في الحالة الطبيعية يتوجب أن تنعكس أزمة سياسية وردود فعل غاضبة. لا تسمح البروتوكولات في العلاقات السياسية بين الدول السيادية أن تستخدم مصطلحات تتجاوز الاحترافات المتبادلة بسيادة القرارات للحكومات والدول المستقلة، في حين أن تعريف تصريح ترامب أكثر من ذلك بمراحل. في تسريبات عن اجتماع ترامب هاتفيا مع مجموعة الدول العربية وإسلامية بينها السعودية ومصر وتركيا، فاجأ ترامب المجتمعين بوضع مسألة الانضمام للتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي. تقول التسريبات إن صمتا شاملا ساد الاجتماع، بينما كان على قادة تلك الدول الحديث عن عدم مشروعية ذلك، وعلى الأقل الشروط المطروحة عربيا وإسلاميا. في اليوم التالي كان ترامب أكثر جرأة واستخدم مصطلحا أثار جدلا واسعا، لكن الجدل خارج البلدان المعنية بالإهانة، وهو هوان اعتادوا عليه وتعودوا. اللافت ربط واشنطن التطبيع بالمباحثات الأمريكية الإيرانية بدلالاته المتعلقة بالسلام والحرب في المنطقة. وفي التضمين يقول ترامب لمجموعة الدول التي جمعها إن التطبيع والتحالف مع كيان العدو الإسرائيلي شرط إلزامي وثمن يجب أن يدفع، مقابل أن الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي واجهوا إيران في الحرب الخاسرة. فعل ترامب الشيء نفسه في اتفاقية شرم الشيخ المصرية بشأن غزة. المتطرف الصهيوني الأمريكي ليندسي غراهام كان قد سبق ترامب بدعوة السعودية على وجه الإلزام وحتى التحذير بضرورة التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي. وبحسب غراهام إعادة التفكير بالعلاقات الأمريكية معها كبداية، وما لم يصرح به أن عليها أن تواجه حربا في المستقبل. إنه التهديد الذي يفهم في السياق نفسه، والمقاربة الأمريكية في حالتي الدعوة للانضمام لاتفاقية إبراهيمية المزعومة وربطها بنتائج الحرب الأمريكية الإسرائيلية الخاسرة مع الجمهورية الإسلامية. بعبارة أوضح، يجب أن تدفع ثمن الحرب والخسارة مع إيران استراتيجيا بالانتقال إلى التحالف ضدها مع إسرائيل، ولن تقبل الجزية المالية التي دفعت وتدفعها.

0: منح رئيس مجلس النواب الشيخ علي الراعي اليوم درع المجلس لشهداء القادة رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة الشهداء الذين عملوا في ظروف استثنائية لمواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار. كما منح رئيس مجلس النواب القائم بأعمار رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونواب رئيس الوزراء والوزراء الناجين من الاستهداف الصهيوني الأمريكي الغادر والجبان، ومنح الأخ يحيى علي الراعي درع المجلس للشهيد الفريق الركن محمد الغماري رئيس هيئة الأركان العامة ورفاقه، وجاء التكريم تقديرا للجهود الوطنية والمواقف البطولية التي سطروها في أداء واجباتهم والمهام المنوطة بهم في الدفاع عن الوطن والأمة وقضاياها العادلة. وسلم رئيس مجلس النواب دروع المجلس لأسر وأقرباء شهداء القادة.
1: عملوا معنا على أساس التكريم اليوم لمن ضحوا بأنفسهم في سبيل اليمن، فنرحب بكم، وهذا أقل واجب نعمله معكم لأنهم يستحقوا أكبر من هذا.
2: هذا اليوم سيخلد في تاريخ اليمن أن هؤلاء استشهدوا وهم أثناء أداء أقدس واجب لخدمة شعبهم ومؤازرة الجبهة العسكرية ومؤازرة المستضعفين في فلسطين ومؤازرة المستهدفين في لبنان، كانوا في واجب عظيم قبيل ذكرى المولد النبوي الشريف بعدة أيام رحمه الله رحمة الأبرار. كل الشكر والتقدير لكم على هذه اللفتة الكريمة. بالتأكيد الأقارب وذوي وأبناء الشهداء الأبرار.
0: فاتورة استيراد جديدة تكشف عنها المسيرة ترتبط بمنتجات يمكن توطين صناعتها والاستغناء عن استيرادها والتوجه نحو التنمية والإنتاج.
3: أكثر من 20 صنفا من منتجات معجون الطماطم والكاتشب والشطة تتنافس على استهلاك يمني مزدهر. هذه لوازم يحتاجها كل مطبخ، ولا تخلو منها كل سفرة طعام تقريبا في المطاعم والمنازل، وتمتلئ بها الأسواق قبل ذلك.
4: أغلب المنتجات اللي أنا أغلبها خارجي، معك المنتج هذا عماني، معك دوماني صيني، معك المعجون هذا إماراتي، معك الهنا برضو مصري، يعني أغلب المنتجات هنا كلها خارجية.
5: أول واحد نوع سوري، هذا كاتشب سوري، وهذا النوع الإيطالي، وهذا النوع الكوري، هذا النوع المصري.
3: تتنافس كل هذه الأنواع فيما بينها على فاتورة استيراد تتجاوز 40 مليون دولار في العام نتيجة غياب سياسة التوطين، كما يؤكد مسؤولون بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
6: حجم فاتورة الاستيراد السنوية من معجون الطماطم والكاتشب والشطة 40,816 طن بقيمة 44,800,000 دولار.

0: الدولة ما تهتم وتقوم بفتح مصانع داخل البلاد، بدل ما نستورد من برا نقوم ببناء مصانع وصناعة داخل البلاد وعدم الاستيراد من خارج البلاد وخلاص.
1: المنتجات الخارجية عمت السوق، والمفروض أنه المحلية تغطي السوق بالشكل الصحيح.
2: نصنع بدل الاستيراد بدل بضاعتنا يعني بتحرمها أنا ومعنا ما يكفي.
3: من العيب علينا أن نستورد حتى الصلصة من الخارج، ونحن بلدنا يزرع من جميع الأثمار في هذا الوطن.
4: مصنع الصلصة ما يكلف شعني ولا بقيمة واحد حاوي. المصنع بكله مصنع خفيف، والحمد لله عندنا الطماط وعندنا أرض طيبة وعندنا إنتاج فيها طيب.
5: ويعد مراقبون استيراد هذه المنتجات بفاتورة كبيرة في ظل فرص متاحة وتجارب سابقة للتوطين أو إنشاء مصانع ضربا من حرب خفية على زراعة الطماطم.
6: تشهد الأسواق المركزية للمواشي بالعاصمة صنعاء زخما في أعداد الأضاحي من ثروة اليمن الحيوانية المحلية، فيما يلحظ انخفاض في القدرة الشرائية للمواطنين بفعل الوضع الاقتصادي الصعب وتداعيات الحصار وغياب الجانب الرسمي في تنظيم وضبط الأسعار في هذه الأسواق.
7: مع حلول عيد الأضحى المبارك، تشهد الأسواق المركزية للمواشي بالعاصمة صنعاء زخما واسعا في أعداد الأضاحي هذا العام. ما يلفت الانتباه هنا أن جل هذه الأضاحي من ثروة اليمن وإنتاجه الحيواني، ومع ذلك تبدو القدرة الشرائية للمواطنين ضعيفة نتيجة غلاء الأسعار والظروف الصعبة التي أنتجتها تداعيات العدوان والحصار المستمرين على الشعب اليمني.
8: نحمد الله ونشكره، نرى أن هذا السنة اكتفينا اكتفاء ذاتيا من الثروة الحيوانية المحلي الذي هي البلدي، سواء من تهامة أو من يعني أو من القرى المجاورة لصنعاء،
9: لكن الإقبال على الشراء ضعيف لأن الناس مش قادرين يشتروا ثرب مليون ومئتين بمليون بثمانمية بتسعمية، يعني غلاء.
10: معنا 18 تبيع ما قد بحنا الله ثلاثة و15 باقيات.
11: ما هو السبب؟
10: السبب السوق إنه تاعب ما بالزلط
11: ما بش حركة، بس الله منه الأسعار حقهن السنة الأولى كان أرخص من السنة هذه.
12: توصل كم
11: السنة؟ يعني من 80 إلى 100 إلى 120 إلى 70 كل ذبيحة لها سعر.
12: أقل سعر؟
11: أقل سعر 50,000.
7: ما يميز هذا العام عن الأعوام السابقة أن كل ما في الأسواق من أضاحي هي من خيرات اليمن وثروته الحيوانية، وهذه خطوة هامة على طريق الاكتفاء الذاتي، لكن المشكلة تكمن في غياب دور الجهات الرسمية في تنظيم آلية محددة فيما يخص سعر ووزن الأضاحي، والتي تخضع حاليا للفوضى وحسب رغبة البائع ووضع السوق.
10: فينا نشتري تبعا واسعار ماشي مضبوط، باص اسعار كل واحد بيبيع من راسه، واحد بمليون واحد بثمانمية واحد بتسعمية، ولا بوزن ساعة ما تقول بالوزن تقابع على الوزن والذية، الا اسعار كل واحد برفع على ما يشتي.
12: هذا بلدي ما هو خلقه اصدق احسن من المستوردات، لكن بيزيدوا
3: كل واحد بخراجه والمشتري بخراجه.
12: قلب الرشادات تبعي عاجة لنفع كلنا نشتري تبعي وكل واحد لحاله شي بالضبط من الدولة.
13: احنا بنطالب الجهات الرسمية بضبط الأسعار ويربوا الناس المساكي وانزلوا الأسواق.
7: بحثنا عن أسباب هذه المشكلة مع الجهات المختصة، التقينا مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، وضعناه في الصورة وتساءلنا عن أسباب غياب الدور الرسمي في هذه الأسواق وأبرز الحلول والمعالجات.
14: الوزارة مع وزارة الصناعة بصدد تنظيم ذلك، وهذا الموضوع يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات تبدأ بنصب ميازين في الأسواق المركزية في دهامة، يلي بعد ذلك ميازين في الأسواق الفرعية في عواصم المدن، تمام، ثم من بعدها تحدد سعر الكيلو حي القائم في دهامة وكم سعر الكيلو الحي القائم في عواصم المحافظات، وتنزل وزارة الصناعة تضبط أسد ذلك.
11: كم يحتاج هذا الأمر؟
14: يحتاج الأمر إلى يعني من الصعب تطبيقه الآن خلال العيد هذا الأمانة، يعني لأنه موضوع التنسيق ما بين جهات وتشكيل لجان وتشكيل أوزان وتعرفة كلفة يحتاج إلى شهرين ثلاثة أشهر.
7: في ظل هكذا وضع صعب يعيشه المواطن اليمني وظروف اقتصادية كاهرة، يحتم على الجهات الرسمية التعاون وإيجاد الحلول والمعالجات التي قد تخفف من هذا العبء وتضع حدا مقبولا وواقعيا لأسعار الأضاحي سيما في مثل هذه المواسم.

0: شرف الدين المشكي المسيرة صنعاء.
1: جدل واسع مع عودة الحديث عن تسبب لقاح كورونا في وفيات متزايدة. هذه المرة سيناتور أمريكي وعدد من المسؤولين الأمريكيين باتوا يحذرون من اللقاح وفقا لدراسات حديثة، خصوصا مع تكشف خبايا صناعة اللقاحات وارتباطها بأجندات شركات ذكرت في ملفات المجرم الصهيوني جيفري إبستين.
2: على نحو صادم استفاق الشارع الأمريكي على أزمة خلفتها لقاحات كورونا، حيث تستمر تفاعلاتها لتصل حد الفضائح نتيجة التداعيات الكارثية والأمراض التي تسبب بها اللقاح، والتي تجلى تأثيرها مع مرور الوقت في مختلف فئات المجتمع الأمريكي العمرية. وفي جديد أزمة لقاحات كورونا، أدلى السيناتور الأمريكي رون جونسون بتصريحات من العيار الثقيل كشف فيها تستر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على آثار خطيرة تخلفها لقاحات كورونا COVID-19، تصل حد الموت القلبي المفاجئ واحتشاء الرئة وشلل الوجه النصفي، وهو ما أثار موجة جدل عارمة من الاستياء والغضب.
3: هذه أفضع فضيحة حكومية شاهدتها في حياتي. في الأول من مارس أبلغ بيتر ماركس رئيس القسم المسؤول عن الموافقة على لقاحات ومراقبة سلامتها في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن الخوارزمية المستخدمة لتحليل نظام الإبلاغ عن التأثيرات الناتجة عن لقاح كورونا ستخفي تماما أي مؤشرات خطرة. بعد 26 يوما عرضت عليه 25 حالة من الآثار الجانبية التي تضمنت مؤشرات خطرة، بما في ذلك الموت القلبي المفاجئ واحتشاء الرئة ودوار الحركة والشلل الدماغي وأنواع مختلفة من السكتات الدماغية. وقد أخفى ماركس هذه المعلومات وما زالوا يكذبون بشأنها حتى اليوم.
2: وظهر السيناتور الأمريكي في عدة مناسبات سابقة بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الأمريكيين وهم يشككون ويحذرون من اللقاح وفق دراسات وأرقام بهذا الشأن.
3: أتذكر نشر مخططات نظام الإبلاغ عن الأحداث المتعلقة باللقاحات، حيث كانت هناك 20,000 من الوفيات، ثم آلاف أخرى، ثم 10,000، ثم 20,000، وصلنا الآن إلى حوالي 39 حالة وفاة. في البداية كانت 46% من هذه الوفيات تحدث في يوم التطعيم أو خلال يوم أو يومين.
2: ليس كوفيد 19 اللقاح الوحيد الذي أثار الجدل في الأوساط الأمريكية، فطالما أثارت جميع أنواع اللقاحات خصوصا المتعلقة بالأطفال المجتمع الأمريكي لما لها من آثار خطيرة ومدمرة.
4: أعتقد أننا نشهد واحدة من أكبر الجرائم في تاريخ البشرية. لدينا منتج يحقن في الأطفال أكثر من 70 مرة خلال مراحل نموهم ولم يختبر قط. خلال تلك الفترة ارتفعت نسبة الأطفال المصابين بأمراض مزمنة في هذا البلد من 10% إلى أكثر من 50%. هذا ما قاله وزير الصحة كينيدي في جلسة الاستماع.
5: بيانات رسمية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لقد اطلعنا عليها. وعندما تتسبب اللقاحات في وفيات تزيد بنسبة 2600% عن وفيات الإصابة بالحصبة خلال 30 عاما الماضية أو ترتبط بها، فهذه كارثة خطيرة بل حماقة مطلقة. لا ينبغي أبداً أن يتسبب اللقاح في وفيات أكثر من العدوى نفسها، لا سيما بنسبة 2600%.
6: يتقاضى الأطباء أجوراً مقابل التطعيم للتقييم، يتعرضون لضغوط لاتباع المصالح المالية للعلم. كشفنا مؤخراً أكثر من 36,000 طبيب قد عدلت مستحقاتهم من برنامج الرعاية الصحية الحكومي بناء على معدلات تطعيم الأطفال. هذا ليس طبا بل إكراه، وهو أمر غير أخلاقي لا مكان له في ديمقراطية دستورية أو في نظام يدعي حماية الأطفال.
2: ولم يقتصر الخطر والجدل على اللقاحات في الولايات المتحدة بل امتد إلى الغذاء.
7: مؤخرا حاولوا وضع حصانة للمبيدات الحشرية ومبيدات
4: الأعشاب في قانون الزراعة، وحظر على أي ولاية تحذير مواطنيها من أن هذا المنتج قد يسبب السرطان.
6: نجري مراجعة لمعايير سلامة الأغذية لضمان معرفة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لأول مرة بالمواد الكيميائية الموجودة في غذائنا. عندما سألت إدارة الغذاء والدواء عن عدد المواد الكيميائية في غذائنا أجابوا لا نعلم، لكن العدد يتراوح بين 4,000 و12,000 مادة، والسبب هو أن الصناعة استغلت معايير سلامة الأغذية وأضافت كل هذه المواد الكيميائية.
7: The 9,600 actual ones that we have are all illegal there.
2: تتكشف تباعا فصول مؤامرة استهداف البشرية بأكثر من أداة ووسيلة لا يمكن فصلها وفق مراقبين عن فضائح إبستين ومخططات النخبة لتحديد النسل وإهلاك الحرث.
1: شهدت العاصمة التركية أنقرة مشهدا صداميا جديدا بين السلطة والمعارضة بعدما تحول قرار قضائي بعزل أوزغور أوزيل من قيادة حزب الشعب الجمهوري إلى اشتباك ميداني وسياسي مفتوح، حيث اقتحمت الشرطة مقر الحزب مستخدمة رذاذ الفلفل ومحطمة بابا زجاجيا لإخلاء أوزيل ومرافقيه قبل أن يخرج أنصاره في مسيرة باتجاه البرلمان ويخترق حاجزا أمنيا على أحد الطرق الرئيسية في العاصمة أنقرة. وتكشف التقارير الأمريكية والغربية أن العدوان على إيران أصاب قلب الاقتصاد الغربي المعتمد على الاستهلاك، فارتفاع أسعار الطاقة تمتد إلى السلع والخدمات وتراجع ثقة المستهلكين ورفع توقعات التضخم في وقت باتت في أسواق السندات تختبر قدرة واشنطن على تحمل كلفة التصعيد.
8: ارتدادات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ليست محصورة في المنطقة، فاتورتها الباهظة تتصاعد في الداخل الأمريكي. الأمريكيون يدفعون أثمانها من جيوبهم من محطات الوقود إلى رفوف السلع وصولا إلى سوق السندات. من هنا تخوض واشنطن رحلة البحث عن مخرج بهدف إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل مغامرات ترامب نتنياهو المتهورة لخفض أسعار النفط مع ارتفاع مخاوف انفجار سوق الطاقة. بحديث الأرقام نشرت وكالة رويترز أن ثقة المستهلكين الأمريكيين هبطت في مايو إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 44.8 نقطة بعدما رفع العدوان أسعار البنزين بأكثر من 50% ووسع أزمة كلفة المعيشة خصوصا لدى ذوي الدخل المحدود. وقالت رويترز إن كلفة المعيشة تشكل مصدر القلق الأساسي لدى المستهلكين، إذ أفاد 57% منهم بأن الأسعار المرتفعة تستنزف أوضاعهم المالية الشخصية، كما ارتفعت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4.8% في مؤشر إلى أن الصدمة تعدت كونها نفطية لتطال مختلف السلع والخدمات، بما يهدد الاقتصاد الأمريكي برمته وهو القائم على الاستهلاك. وحذرت فاينانشال تايمز البريطانية من أن العدوان قد يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين مليارات الدولارات الإضافية على شكل مدفوعات فوائد، إذ بقيت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة بعدما زادت مخاوف المستثمرين من التضخم ورفعت كلفة خدمة الدين الحكومي. وقالت الصحيفة إن تكاليف الاقتراض الحكومي وصلت في بعض آجال الاستحقاق إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007 في الأسبوع 12 من العدوان على إيران، حيث قام المستثمرون ببيع ديون الدولة تحسباً لارتفاع التضخم. بدورها قالت رويترز في تقرير آخر إن موجة بيع سندات الخزانة تختبر قدرة واشنطن على تحمل تكاليف الاقتراض الأعلى، مشيرة إلى أن قرار ترامب بشأن إيران بات يختبر بقوة سوق السندات مع بقاء عوائد الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 4.5% وارتفاع تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات، ما قد يضعف الطلب على السكن ويضغط على إنفاق المستهلكين وقد يدفع الاقتصاد نحو الركود. أما منصة بارونز المتخصصة بالأخبار المالية فحذرت من أن ارتفاع عوائد السندات يرفع كلفة الاقتراض ويزيد الضغط على الأسهم والدين الأمريكي، فالرأي العام الأمريكي بات قلقا من فاتورة أعمق من مئات المليارات التي صرفت في العدوان على إيران، متناولا الكلف التي تطال الدين العام الأمريكي نفسه، وسط قلق يتعمق داخل واشنطن من أسعار الوقود والفوائد والانعكاسات السياسية قبل الانتخابات النصفية.
1: ختام النشرة، لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.wifi.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغاشية.
1: يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

يأمدهش وبهل وبهل أفديت الصلاة.

0: معلش يا ممشي.
1: لا
0: اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. طب يعني بلا هواده بارك بلا هواده لا عسل ما فيش حتى مظاهر مسلحه.
2: ايش ينتظرون؟ ايش ينتظرون؟ على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء.
3: ورب الكعبه ما راحت له سلمان هو سياده. والله ان قد شكلنا عده بجامع ومنطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
4: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعداد بسلاحنا بكل ما نملك الى الجبهة.
2: ما اظن بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص واننا لن نتراجع ولن نركع الا لله الواحد القهار وهي هذا منة الله.
5: العدوان وحدا
6: ما رميت ولكن الله رمى.
7: اهلا يا ولي الله حي الله منك واهلا وسهلا ولي الله. الحمد لله الذي شرفنا بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
8: عند رأة العدو السعودي أعمل أمريكا إسرائيل.
9: طلعت العدو السعودي نحرقها بالقنابل معك الطيفوري. أساس وخسارة فيها القنابل.
8: القنابل فيها خسارة.
10: اتصل لي الداعش هاي.
11: نعم.
10: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتبي بالهاملي قلت ما نفعل بها ما ذحين يا ولدي كلها. كلها احنا هنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معه 10 أخوة. شيء إن شاء الله يستلمون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت ذي بعت نفسك بالريال السعودي. بثمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. إنه رفع راسي ورفع راس كل اليمني.
12: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
5: العدوان وحدنا.
13: وين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودين. سلم نفسك يا سعودين أني محاصر.
14: وانصار الله واللجان الشعبية حمدك العدو إلى وكره وبأراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيون يا سعودية. نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية.

عضوا وحدنا هذا البرنامج الذي يأتيكم كل اثنين مباشرة وعلى الهواء من إذاعة الجمهورية اليمنية إذاعة صنعاء الإذاعة الأم وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج من الآن وحتى تمام الثانية عشرة كل اثنين نلتقيكم في

حلنا تستمعون لنا عبر أثير إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية تنقل هذا البرنامج الأثير الموحد المواكب للوعي واستشعار المسؤولية. تستمعون للعدوان وحدنا عبر أثير إذاعة صنعاء على تردداتها 89.9 92.5 103.3 99.7 91.3 104.9 93.1 وعبر الإذاعات المحلية عبر أثير إذاعة الحديدة 107.1 أو 90.5

لنا عبر أثير إذاعة حجة على 93.3 وعبر إذاعة أب على 89.5 أو 6.

في حجة على 98.1 في الساحل الغربي، على 91.1 في إذن وعدن وتعز والضالع ولحج، على 98.1

بعدون وحدنا تستمعون لا عبر إذاعة يمن تايمز على 91.9 عبر إذاعة وطن على 95.5 عبر إذاعة إيران.

التسعة عبر إذاعة دلتا اف ام على 101.7 عبر إذاعة طيرانا اف ام على تردد 101.1 عبر إذاعة الأولى على تردد 102.3

تستمعون لنا عبر راديو المواطن على 94.5 وعبر إذاعة المودة FM على 92.9 وعبر إذاعة الجوف على 88.1. العضو وحدنا تستمعون له عبر إذاعة 21 سبتمبر على تردد 90.5. حل لنا من بهيمة الأنعام.

دعائي يوم عرفة. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء، ليس كمثله شيء ولا يعزب عنه علم شيء، وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء رقيب. أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت، الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر، وأنت الله لا إله إلا أنت، العلي المتعال الشديد المحال، وأنت الله لا إله إلا أنت، الرحمن الرحيم العليم الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت، السميع البصير القديم الخبير، وأنت الله لا إله إلا أنت، الكريم الأكرم الدائم الأدوم، وأنت الله لا إله إلا أنت، الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد، وأنت الله لا إله إلا أنت، الداني في علوه والعالي في دنوه، وأنت الله لا إله إلا أنت، ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، وأنت الله لا إله إلا أنت، الذي أنشأت الأشياء وصورت ما صورت من غير مثال، وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء، أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت ما دونك تدبيرا، أنت الذي لم يعنك على خلقك شريك ولم يوازرك في أمرك وزير، ولم يكن لك مشاهد ولا نظير، أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت، وقضيت فكان عدلا ما قضيت، وحكمت فكان نصفا ما حكمت، أنت الذي لا يحويك مكان ولم يقم لسلطانك سلطان، ولم يعنيك برهان ولا بيان، أنت الذي أحصيت كل شيء عددا وجعلت لكل شيء أمدا وقدرت كل شيء تقديرا، أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك وعجزت الأفهام عن كيفيتك ولم تدرك الأبصار موضع أينيتك، أنت الذي لا تحد فتكون محدودا ولم تمثل فتكون موجودا ولم تلد فتكون مولودا، حمدا يتضاعف على كرور الأزمنة ويتزايد أضعافا مترادفة، حمدا يعجز عن إحصائه الحفظة.

تكون صلاة فوقها. رب صل على محمد وآله صلاة ترضيه وتزيد على رضاه، وصل عليه صلاة ترضيك وتزيد على رضاك له، وصل عليه صلاة لا ترضى له إلا بها ولا ترى غيره لها أهلاً.

أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر

تكبيركم علانا السماء. كبروا فلنا رب يستحق الثناء. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحللنا من بهيمة الأنعام. أحو صلة التكبير في هذه الأيام الفضيلة لأقدر على الله بكل جوارحكم وبصدق العزم.

ومن أعمال يوم عرفة أنه يؤدب يوم عرفة الغسل من الفجر إلى الغروب، وقيل من بعد زوال الشمس، لما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد. قال: وليس ذلك بواجب. ورتله عن زبان قال: سألت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: ما الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم

0: تأخر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: شرفته وكرمته وعظمته، نشرت فيه رحمتك ومننت فيه بعفوك، وأجزلت فيه عطيتك، وتفضلت به على عبادك. اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك له وبعد خلقك إياه، فجعلته ممن هديته لدينك، ووفقته لحقك، وعصمته بحبلك، وأدخلته في حزبك، وأرشدته لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك، ثم أمرته فلم يأتمر، وزجرته فلم ينزجر، ونهيته عن معصيتك فخالف أمرك إلى نهيك، لا معاندة لك ولا استكبارا عليك، بل دعاه هواه إلى ما زيلته وإلى ما حذرته، وأعانه على ذلك عدوك وعدوه، فأقدم عليه عارفا بوعيدك، راجيا لعفوك، واثقا بتجاوزك، وكان أحق عبادك مع ما مننت عليه ألا يفعل، وها أنا ذا بين يديك صاغرا ذليلا، خاضعا خاشعا خائفا.

لقد قدمت توحيدك ونفي الأضداد والأنداد والأشباه عنك، وأتيتك من الأبواب التي أمرت أن تؤتى منها، وتقربت إليك بما لا يقرب أحد منك إلا بالتقرب به، ثم أتبعت ذلك بالإنابة إليك والتذلل والاستكانة لك وحسن الظن بك والثقة بما عندك، وشفعت برجائك الذي قلما يخيب عليه راجيك، وسألتك

أعادك وأمنك، أنا الذي لم يرهب سطوتك ولم يخف بأسك، أنا الجاني على نفسه، أنا المرتهن ببليته، أنا القليل الحياء، أنا الطويل العناء، بحق من انتجبت من خلقك وبمن اصطفيته لنفسك، بحق من اخترت من بريتك ومن اجتبيت لشأنك، بحق من وصلت طاعته بطاعتك ومن جعلت معصيته كمعصيتك،

طاعتك والزلفى لديك والمكانة منك وتوحدني بما تتوحد به من وفى بعهدك وأتعب نفسه في ذاتك وأجهد

ذلك الاستدراج من منعني خير ما عنده ولم يشرك في حلول نعمته بي ونبهني من ربدة الغافلين وسنة المسرفين ونعسة المغفلين.

0: عنك ويحول بيني وبين حظي منك ويصدني عما أحاول لديك وسهل لي مسلك الخيرات إليك والمسابقة إليها من حيث أمرت والمشاحة فيها على ما أردت ولا تمحقني في من تمحق من المستخفين بما أوعدت ولا تهلكني مع من
1: متعرضين لمقتل في كل يوم من عشر ذي الحجة 10 مرات لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله في الليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور.

عند كل عيد أضحى مبارك ندرك مدى حرص الإسلام على بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات المختلفة، مجتمع حضاري راق يرحم القوي فيه الضعيف ويعطف الغني على الفقير ويعطي القادر ذا الحاجة، كما حرص على بناء مجتمع أخلاقي متقارب ومتحاب ومتعاون على الخير وفعل المعروف، ومن ثم جاء بمنهج رائع في بناء المجتمع البشري كله وجعل كل فرد فيه متعاونا مع غيره على الخير العام مغيثا له حال الحاجة والاضطرار. إن قيمة التكافل بين الناس وخلق إغاثة الملهوف من الأمور التي لا يقوم المجتمع المسلم إلا بها، قيمة إنسانية اجتماعية راقية. وقد سبق الإسلام في تطبيقها على أرض الواقع سبقا بعيدا، وسلك التشريع الإسلامي لتشجيع المسلمين على التمسك بذلك الخلق طرقا متنوعة، واتخذ وسائل متعددة، ذلك لأنه دين عملي يربط الفكرة بالعمل، كما يربط أيضا النظرية بالتطبيق، وليس مجرد خيال يداعب أحلام المصلحين. ومن ثم كانت هذه الوسائل التي اعتمدها الإسلام في ترسيخ هذا المعنى ابتداء في أذهان المسلمين، ولذلك أيضا جاءت النصوص متوافرة تؤكد هذا المعنى، كما كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تطبيقا عمليا للعمل التكافلي والإغاثي. ومن هذه الوسائل دعوة الإسلام المنتمون إليه إلى الصدقة والإنفاق في سبيل الله بصورة عامة غير مختصة بزمن ولا وقت، ليبقى ذلك شعارا للمسلم وصورة حية للاهتمام بإخوانه من المحتاجين والفقراء والمعوزين، ورتب على ذلك الأجور العظيمة والهبات الجليلة فضلا عن ضمان ما ينفقه المؤمن وطمأنته من خوف الفقر، فما نقص مال من صدقة. وقال تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، صدق الله العظيم. كما ربط الإسلام الصدقة والإنفاق بمناسبات وظروف معينة لأهميتها ودورها في تزكية النفس والشعور بالمسؤولية تجاه من حولنا، ومنها شهر رمضان وما ورد في فضل الصدقة والنفقة فيه، وزكاة الفطر ودورها وخصوصيتها بحديث أغناهم في هذا اليوم، ليتشارك الجميع الفرحة ويتشارك الجميع المسرة، وهذا من تجليات قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. فيأتي الحث على الإنفاق في هذه الأعياد كنوع من الشكر على أداء هذه العبادات العظيمة، وخاصة أن نفوس المسلمين تكون قد هذبت في هذه الأيام الفاضلة، فيسهل عليها الإنفاق والعطاء. وفي عيد الأضحى المبارك فإنه يسن للمسلمين سنة الأضحية، وتعد الأضاحي أحد موارد التكافل الاجتماعي، حيث يتم التوزيع منها على الفقراء والمساكين والتوسع عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها في يوم العيد. قال تعالى فصل لربك وانحر، وحتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في
الأحاديث على الأضحية، تبين فضلها وثوابها العظيم عند الله. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك قوله: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسها.

وقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة والمثل للمسلمين، وضحى بكبشين أملحين أقرنين، واحدا عن نفسه والآخر عن أمته. فعن أنس بن مالك قال: ضحى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.

0: صلى الله عليه وآله ذبح الأول عنه وعن أهل بيته، وذبح الثاني عن فقراء أمته، في دلالة واضحة على حق الفقراء والمساكين وضرورة استشعار واجبنا تجاههم.
1: لآدم الأسماء أنت.
0: ومن عظمة هذه الشريعة أنها حثت على الأضحية في هذا اليوم، فهذا يوم عيد لدى المسلمين، ولا يجب أن يشعر الفقير فيه بالحاجة والعوز، لذلك كان توزيعها يحمل في جوهره تكافلا تستفيد منه الجماعة ماديا وخلقيا. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السوال أو السؤول بثلث.

وذلك ما يتحرى المسلم في احتفاله بالعيد عن ذوي الحاجة والبائسين من أقاربه أو مواطنيه، فينضح عليهم من معيار بره ويخفف عنهم ألم حرمانهم ويشركهم في فرحة العيد ومناسبته السعيدة. وبذلك أيضا يشعر الفقراء أنهم من الجماعة، لهم عليها أن تتذكرهم وترعاهم، فيجدد الفقراء حبهم للأغنياء وثقتهم بهم والتفافهم حولهم، كما يجدد الأغنياء وفاءهم وودادهم لأحبائهم وأقاربهم المحتاجين. والأضحية بهذا تمثل رافدا قويا من روافد التكافل الاجتماعي، وتزيد من أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم. وهكذا ربط الإسلام أعياد المسلمين بتقوية العلاقة بين أفراد الأمة وإبراز روح التكافل والتعاون، وما أسعد مجتمعا عاش بهذه القيم وما أعظم جزاءه عند الله عز وجل. ولذلك ومن الوفاء لمن ضحوا عنا بأنفسهم ومن بذلوا في سبيل الله عزتنا، نهجهم حري بنا أن نبادلهم الوفاء وأن نقابل الإحسان بالإحسان. فننظر لأسر الشهداء والمجاهدين ونشاركهم الفرحة التي لولا تضحيات آبائهم وأبنائهم وأزواجهم لما كنا في هذه العزة والمنعة والأمن والأمان، ونجعل رعايتهم وإسعادهم وإدخال الفرحة عليهم من همومنا ومشاغلنا وعظيم مسؤولياتنا، تحقيقا لإيماننا الذي لن يتحقق ولن يكتمل إلا بذلك، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، واستجابة لخالقنا الذي دعانا وحثنا للتصدق والنفقة والبذل والعطاء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، واقتداء بنبينا صلوات الله عليه وعلى آله الذي دلنا من خلال أقواله وأفعاله على ما ينبغي أن نكون عليه، ودلالة على إنسانيتنا التي من لوازمها مشاركة المؤمنين معاناتهم والاهتمام برعايتهم والسعي في سبيل قضاء حوائجهم وترسيخ الوفاء والمروءة والإحسان كقيمة إنسانية أخلاقية بيننا.

0: العدوان وحدنا. تمام الحادي عشرة في استديوهات إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وعبر الإذاعات المرتبطة معنا. نوافي حضراتكم بحصاد الهدود إلى آخر الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. والأبرز: رئيس مجلس النواب يكرم الشهداء القادة ويشدد على ضرورة رفع الجهوزية لإحباط مخططات الأعداء. اكتمال توافد حجاج بيت الله إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. شهداء وجرحى في فلسطين ولبنان جراء الاعتداءات الصهيونية المستمرة وتوغلات عسكرية في سوريا. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده لن تخضع للضغوط، والعدو اتجه للحرب الاقتصادية بعد فشله ميدانيا. إلى التفاصيل. منح رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي درع المجلس للشهداء القادة رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة الشهداء الذين عملوا في ظروف استثنائية لمواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار والصلف الإسرائيلي الأمريكي الإجرامي على اليمن. كما منح درع المجلس للقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونواب رئيس الوزراء والوزراء الناجين من الاستهداف الصهيوني الأمريكي الغادر والجبان. ومنح درع المجلس للشهيد الفريق الركن محمد الغماري رئيس هيئة الأركان العامة ورفاقه. وجاء التكريم تقديرا للجهود الوطنية والمواقف البطولية التي سطروها في أداء واجباتهم والمهام المنوطة بهم في الدفاع عن الوطن والأمة وقضاياها العادلة. وخلال التكريم شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة رفع أعلى درجات الجهوزية لإحباط أي تحركات مشبوهة تستهدف الوطن وأمنه واستقراره وإسقاط كافة الرهانات الخاسرة وإعادة الاعتبار للأمة ومقدساتها. فيما أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أن التاريخ سيخلد الشهداء الذين استشهدوا وهم يؤدون واجباتهم بالتزامن مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم في أنصع صفحاته. اكتمل توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مشعر منى لتأدية أولى محطات رحلة الحج في يوم التروية، لتبدأ أعظم رحلة إيمانية لدى المسلمين حول العالم والتي تخوضها حشود من ضيوف الرحمن. ويقيم الجميع في منى حتى طلوع الشمس يوم غد الثلاثاء 9 ذي الحجة ليتوجهوا بعدها إلى عرفات لأداء الوقفة الكبرى، ثم يعودون إلى منى بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث.
1: لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك.
0: وفي حصادنا الأخباري، استشهدت طفلة وسيدة فلسطينية وأصيب 17 آخرون جراء قصف نفذته طائرات مروحية للعدو الصهيوني من طراز أباتشي على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس في قطاع غزة. كما استشهد مواطنان متأثران بإصابتهم بمنطقة التوام ومنطقة مواصي خان يونس. في الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو 11 مواطنا فلسطينيا خلال حملات مداهمة في مناطق متفرقة عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. فيما حضر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من تصاعد الأخطار التي تهدد المسجد داعيا العرب والمسلمين إلى تحرك عاجل لحماية المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة والتصدي لمحاولات العدو الإسرائيلي فرض واقع جديد داخل المسجد. في لبنان فقد استشهد 7 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارات شنها طيران العدو على عدد من البلدات جنوب لبنان، هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 3185 شهيدا و9633 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي.

ردا على الاعتداءات الصهيونية المستمرة، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي القوزح ورشاف وفي موقع بلاط المستحدث بصليات صاروخية، وكذا تجمعات لجنود جيش العدو في مغتصبة مسغاف عام والموقع المستحدث جنوب بلدة العديسة بسرب من المسيرات الانقضاضية. كما استهدفت دبابتي مركافة في بلدة دبل بمسيرات أبابيل الانقضاضية ما أدى إلى إعطابهما. ودمرت المقاومة مربض المدفعية التابع لجيش العدو في بلدة العديسة بمسيرة أبابيل الانقضاضية. بالمقابل أعلنت وسائل إعلام تابعة للعدو عن إصابة 6 جنود، منهم 2 بجروح خطيرة بانفجار مسيرة مفخخة لحزب الله جنوب لبنان اليوم. سياسيا، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 3 سنوات، ومنذ فبراير الماضي وحتى اليوم بات يأخذ شكل حرب الإبادة والتدمير لكل مناحي الحياة في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. ودعا في بيان بمناسبة ذكرى 25 لتحرير الأرض اللبنانيين للتكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية وحماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين. فيما أكد الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين أبو عطايا أن عيد المقاومة والتحرير في لبنان يخلد للنصر الإلهي العظيم الذي لم يكن يتحقق إلا نتيجة لصمود المجاهدين واللبنانيين المؤمنين بخيار المقاومة. إلى ذلك جدد وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي اليوم موقف بلاده الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه ومقاومته المشروعة للاحتلال والعدوان الصهيوني، وذلك في رسالتين منفصلتين بعثهما إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى عيد المقاومة والتحرير. وفي ذات السياق شدد وزير الخارجية الكوبي برونو على ضرورة أن يوقف الكيان الصهيوني عدوانه على لبنان والذي أدى لاستشهاد أكثر من 3000 مدني. وفي ظل غياب تام لأي رد فعل من قبل السلطات السورية الحالية، توغلت قوة عسكرية صهيونية مؤلفة من دبابتين مركافة وأليتين عسكريتين باتجاه منطقة وادي الرقات في ريف درعا واستهدفت برشاشات ثقيلة الأراضي الزراعية. كما توغلت واستجوبت قوات العدو رعاة أغنام في أطراف بلدة الرفايد في ريف القنيطرة الجنوبي السوري، فيما دهمت منزل مواطن وفتشته في قرية العشة بذات الريف.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم أن العدو بعد فشله في الميدان العسكري حول تركيزه نحو الحرب الاقتصادية، مشددا على أن مسار المفاوضات والتفاعلات الخارجية للبلاد مصمم لضمان الاحترام الكامل لحقوق الشعب الإيراني. هذا وتوجه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة القطرية الدوحة، وفي أول رسالة يوجهها إلى الشعب الإيراني منذ تعيينه خلفا للشهيد علي لاريجاني، أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أنه لن يكون هناك أي تراجع في مواقف طهران، وهو ما أثبتته للعدو في الساحتين العسكرية والدبلوماسية. وأشار إلى أن الوحدة والانسجام بين مكونات الشعب الإيراني تصيب الأمريكيين والصهاينة بالخيبة.

في آخر الأخبار، وكالة فارس، صدور حكم بالإعدام بحق مسؤول العمليات التابع للموساد الإسرائيلي خارج البلاد، والذي كان يتولى قيادة شبكة تخريب داخل إيران. في آخر الأخبار أيضا، وكالة فارس، تم استدراج العميل ونقله إلى داخل البلاد بعملية استخباراتية معقدة، والقبض عليه واعتقال بقية أفراد الشبكة في عدة محافظات. وفي آخر الأخبار، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يصرح بالقول: حتى لو تم التوصل إلى اتفاق فهذا لا يعني نهاية المواجهة مع أمريكا، لا معنى للتفاوض ما لم تنفذ الإجراءات الأمريكية الخمسة لبناء الثقة، ما لم تنفذ الإجراءات الأمريكية الخمسة لبناء الثقة. عزيزي: يجب أن تثبت أمريكا إنهاء الحرب على جميع الجبهات وتقديم ضمانات بعدم تكرارها. في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية: طيران العدو يدمر منزلا ويحدث أضرارا بالغة بالمنازل المجاورة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ومن فلسطين أيضا: جرحى نتيجة قصف طيران العدو الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع. في آخر الأخبار، مصادر لبنانية: 3 جرحى في غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت بلدة كوترية الرز جنوب لبنان.

مثل الأخبار في هذا الحصاد، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يجيز استخدام القوات المسلحة لحماية المواطنين الروس الموقوفين بموجب قرارات محاكم أجنبية لا علاقة لروسيا بها أو محاكم لا تستند ولايتها القضائية إلى معاهدة دولية تكون روسيا طرفا فيها أو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف، وحضرت المواطنين الأجانب بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية من مغادرة كييف في أسرع وقت ممكن، كما حذرت سكان المدينة من الاقتراب من البنية التحتية العسكرية والإدارية. هكذا مستمعينا متابعي العضو الموحدنا من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وفينا حضراتكم بحصاد الهدهد مستوفى بآخر الأخبار. أما الآن فنذهب إلى الزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وفقرة في خدمة الشعب. في خدمة الشعب. أجهزة أمنية شعارها اليقظة والحرص واستشعار المسؤولية بذلت كل الجهود لفرض الأمن والاستقرار والتصدي لأي أعمال تستهدف السكينة العامة. وفي خدمة الشعب نعرج على أبرز إنجازات رجال الأمن في أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية قفلة عذر بمحافظة عمران من إلقاء القبض على المتهمين بقتل أحد رجال أمن المديرية. وفي محافظة تعز تمكن أمن المحافظة من ضبط متهمين بارتكاب جريمتي قتل منفصلتين في مديريتي ماوية وشرع بالسلام وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. فيما تمكنت قوة النجدة بمديرية حبيش في محافظة إب من إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل شخصين. وفي محافظة البيضاء ألقت شرطة المحافظة القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل بحق أحد المواطنين في مديرية الرياشية إثر خلاف على أرض. تمكن رجال الأمن في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات من استعادة سيارتين ودراجتين ناريتين مسروقة وضبط عدد من المتهمين بارتكاب جرائم سرقة في إطار الجهود الأمنية المستمرة لملاحقة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار. ضبطت قوة النجدة بمحافظة صنعاء كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة ومبيدات زراعية محظورة ومنتهية الصلاحية. بدورها ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مارب كميات متنوعة من الأدوية وقطع الغيار والسلع المهربة التي كانت في طريقها إلى المحافظة بطرق غير قانونية. في محافظة تعز ضبطت وحدة مكافحة التهريب خلال عمليات مختلفة كميات من الأدوية المخدرة والمراقبة والممنوعة ومنتهية الصلاحية. نجحت فرق البحث والإنقاذ بمصلحة الدفاع المدني في تنفيذ مهمة إنقاذ نوعية وصفت بالغة الصعوبة والخطورة، حيث تمكنت خلالها من إنقاذ مواطن إثر علوقه في منحدر صخري شديد الوعورة بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء. أخمدت فرق الأطفاء بمصلحة الدفاع المدني وفرعها بأمانة العاصمة حريقا اندلع في منزل بمديرية شعوب أمام المستشفى العسكري دون تسجيل أي إصابات بشرية. فيما سيطرت فرق الإطفاء بفرع مصلحة الدفاع المدني في محافظة الضالع على حريق اندلع في حوش مخصص لتجارة المواشي بمديرية دمت دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية أو في المواشي.
أعلنت مصلحة خفر السواحل رفع مستوى الجاهزية القصوى لفرقها الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تكثيف انتشار فرق الاستجابة السريعة والقواصين إلى جانب الدوريات الراجلة والبحرية على امتداد السواحل، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات والحفاظ على سلامة المواطنين. وأوضحت أن إجراءاتها الميدانية تتضمن الاستجابة الفورية لأي بلاغات عبر الرقم المجاني 196، وتوجيه مرتدي الشواطئ بعيدا عن المناطق الخطرة، إضافة إلى تأمين حركة القوارب السياحية والتأكيد على التزامها بالحمولات القانونية واشتراطات السلامة، وفي مقدمتها توفير سترات النجاة. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية الذين كنا معهم في فقرة في خدمة الشعب. العدوان وحدنا كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة من إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة.

في يوم عرفة الذي جعله الله تعالى يوما للتشريف والتعظيم. إنه اليوم الذي يباهي الله فيه بأهل عرفة أهل السماء فيرفعه إلى مقام عال من الرحمة والمغفرة.

السماء وتنزل الرحمة الإلهية على الأرض كالغيث يروي الأرض الجزع، فكونوا من الذين يستغلون هذه الفرصة العظيمة ويجعلون من يوم عرفة يوما للطاعة والعمل الصالح.

الخليفة، هذا اليوم هو يوم العتق من النيران، يوم الطاعة والعمل الصالح، كالنور يخرج من الظلمات، كالنور يخرج من الظلام. فلا تدعوا هذا اليوم يمر هباء، بل استثمروا كل لحظة فيه في الأعمال التي تقربكم إلى الله. إنها فرصة ثمينة، اغتنموها واجتهدوا في العبادة والدعاء والصدقة وقراءة القرآن، فهو كالحصاد الذي يجمع فيه الثمار الناضجة.

0: الله تعالى أيدي العواد إلى السماء منتظرا منهم الدعاء والاستغفار، فلا تترددوا في رفع أيديكم إلى الله وادعوه بكل ما في قلوبكم.
1: يا رب أنت بحال عبدك أعلم، ولا أنت أرحم.

سبحان من جعل الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وإلا لكان التكليف بالتأكيد فوق طاقة أمة المليارين التي سيحتاج أبناؤها لأعمار أطول من عمر نوح لاستكمال الركن الخامس من دينهم بمتوسط 2,000,000 حاج في السنة، وعلى الأخص مع صد الممنهج عن سبيل الله والبيت الحرام تحكما دون ما مقتضى واستخدامه كأداة من أدوات السياسة، حد أن وقوفك كدولة ضد سياسات البيت الأبيض ينعكس تضييقا على رعاياك الراغبين بالحج إلى بيت الله الحرام. وسبحانه وهو الحكم العدل أن توعد من يصدون عن المسجد الحرام في الوقت ذاته بالعذاب الأنكى، يقول تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.

يستطيعون الوصول إلى البيت الحرام سبيلا، فالحج استثمار سياحي والعبادة استغلال سياسي، فلا حرمة لشعائر الله ولا احترام لمشاعر المسلمين. وخدمة البيت هم خونة

صعود، ليس خادم للحرمين بل متسلط على الحرمين بدل التيسير على الزائرين. يقوم النظام السعودي باستغلال الحج سياسيا وماديا، وبدل خدمة الحجاج يقوم بوضع العراقيل أمام المسلمين والتضييق عليهم بشروط وقيود مهينة.

وبالرغم من اختلاف أديانهم ومعتقداتهم، فمنهم الوثنيون ومنهم الأحناف، لم تجرؤ أي قبيلة على منع أحد من الحج إلى بيت الله الحرام. بينما النظام السعودي يمنع كثيرا من المسلمين، بل وحتى بعض العلماء، من أداء الحج والعمرة. يتعمد السعود إلى إغلاق المنافذ أمام الحجاج وتقليص عدد الزوار لبيت الله الحرام، بينما يزداد قاصدو الترفيه والمهرجانات. إنه مخطط ممنهج من النظام السعودي لتفريق الدين من محتواه وتدنيس الشعائر والأماكن.

فالك للسعودية ولا لغيرها، ويجب أن يخضع كل مسلم بحرية الدخول والخروج من وإلى مكة والمدينة وأداء الشعائر الدينية بكل أمن وطمأنينة. عندما يتعلق الأمر بالحج، النظام السعودي يتعمد تقليل عدد الحجاج بأي طريقة أو ذريعة، وفي المقابل يسعى إلى استقبال أعداد كبيرة من الوافدين لأغراض الترفيه.

الحج لدى النظام السعودي ليس فريضة، إنما تصفية حسابات. لأول مرة في العام 2016 منعت السعودية كافة الحجاج الإيرانيين من أداء فريضة الحج فقط لتصفية حساباتها السياسية مع إيران.

الدافع يقتل 118 حاجا في منى نتيجة إهمال تنظيم الحجاج. في 9 أبريل 1998 وقع تدافع بين الحجاج بسبب الازدحام أثناء رمي الجمرات نتيجة إهمال النظام السعودي في تنظيم الحجاج، ما أدى إلى مقتل 118 حاجا وإصابة 180 آخرين.

الشعوب مجزرة بحق الحجاج الإيرانيين سنة 1408 هجرية بدون أي مبرر سوى أنهم قاموا بتنظيم مسيرة البراءة من المشركين في الحج. راح ضحيتها ما يقارب 400 حاج، بينهم 275 حاجا إيرانيا.

عشر خرج آلاف المسلمين في الهند بمظاهرات رافعة لافتات دين آل سعود وتطالبهم بعدم تسييس الحج بسبب حرمان الكثير منهم من أداء الفريضة بسبب خلافات سياسية لا ذنب لهم فيها. آل سعود حولوا الحج من عبادة إلى أداة لتصفية الحسابات.

تولي الصعود على شؤون الحرمين بدأ التساهل والإهمال المتعمد لسلامة وأمن الحجيج. وما حدث في العام 1990 للميلاد من تدافع عدد كبير في نفق المعاصم هو خير دليل.

وتعالى شرف آل إبراهيم بخدمة الحجاج. أما آل سعود فحولوا الحرم إلى فندق 5 نجوم، والحجاج إلى سياح لرفض الخزينة. واتباع بمكاسب سياسية. متى يعود الحج شعيرة حقيقية لا رحلة ترفيهية خالية من

شك حجاج بيت الله على يد خونة البيت الحرام بني سعود تتكرر الأحداث التي يذهب ضحيتها الكثير من الحجاج، حتى أصبح المسلمون ينتظرونها خلال أداء مناسك الحج.

الحجور قدموا الى ارض الحرمين لاداء العمرة، فاعتقلهم ابن سلمان وسلمهم الى الصين. النظام السعودي جعل الحج والعمرة مصيدة للمسلمين لتصفية الحسابات والاعتقاد.

تعيق الحجاج القطريين من الحج خلال الأزمة الخليجية بقرار سياسي للمال من قطر والقطريين. ما يمارسه السعود هو صد صريح عن المسجد الحرام واستغلال سياسي ومذهبي وطائفي.

العالم الإسلامي، حيث قام سابقا بتقليص عدد الحجاج متحججا بجائحة كورونا، بينما لم يتم تقليص عدد الراغبين في الذهاب إلى المملكة للترفيه.

الخطوات التي ينتهجها آل سعود لتدميس المشاعر الإسلامية. تعيينهم للمطبع محمد العيسي خطيبا ليوم عرفة في أحد الأعوام، وهو من صلى على ضحايا اليهود ويعتبر من كبار مهندسي الخيانة بالتطبيع مع الصهاينة. تحول الحج إلى صفقة تجارية تحت إدارة النظام السعودي، مكاتب خاصة، رسوم متصاعدة، ضرائب وهمية، واحتكار للخدمات بأسعار خيالية. فريضة فرضها الله على من استطاع إليه سبيلا، إليها سبيلا، لكن السعودية جعلت الاستطاعة مرتبطة بالحساب البنكي. الحج فرصة للتعبير عن وحدة المسلمين وللتذكير بقضايا الأمة الإسلامية كفلسطين والأقصى. أما السعودية فتريد حجا بلا روح، بلا موقف، بلا لا إله إلا الله حقيقية، فقط تريد صمت وإذلال وخنوع.

إهمال حجاج بيت الله الحرام. ففي الأول من فبراير من العام 2004 للميلاد قتل 251 حاجا في منى في أول أيام رمي الجمرات بسبب تدافع نتج عن سوء التنظيم، لتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة الحوادث المرتبطة بتنظيم الحج.

تاريخيا لإسكان الحجاج يتحول إلى محرقة ل343 حاجا. في 15 من أبريل من العام 1997 للميلاد اندلع حريق في مخيم إسكان الحجاج بميناء، وبسبب تأخر النظام السعودي في إخماد الحريق وصل عدد الوفيات إلى 343 حاجا، وأصيب ما يقارب 1500 حاج.

اليوم كما نشاهد النظام السعودي الذي يستغل البيت الحرام ويستغل فريضة الحج ويستغل العمرة أيضا في الحصول على أموال هائلة جداً

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا
1: اعتبارها أصبحت أكبر معلم سياقي ديني في العالم، ولا يماثله معلم آخر ربما في التوافد إليه، في الحرص على الوصول إليه، في زيارته، في الحج إليه. يستفيد منه الأموال الكثيرة، يستفيد منه على مستويات أخرى، يحاول أن يستغل سيطرته وهيمنته عليه حتى على المستوى السياسي وعلى سائر المستويات. مع كل ذلك يتمنى وكأنه هو من له المنة في وجود البيت الحرام في مكة، وكأنه هو الذي يخدم هذا البيت وليس يستغله ويكسب منه، والذي يعطيه لا يساوي شيئا أبدا بقدر ما يكسبه ويأخذه ويستفيده، وهذا معلوم.

ما هي الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي بحق حجاج بيت الله الحرام؟ وهل تعمد النظام السعودي افتعالها؟ وإن صح ذلك، ما الذي يجب علينا كمسلمين تجاه هذه الجرائم التي تهدد الحج والحجاج؟ لقد صدق شهيد القرآن رضوان الله عليه السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عندما حذر من أن آل سعود يسعون إلى تقليص عدد الحجاج وأنهم سوف يمنعون الحج بحجة تفشي وباء ماء أو أي عذر آخر. وهذا ما شاهدناه بأم أعيننا بدعوى انتشار وباء كورونا، حيث عدم النظام السعودي أحد أركان

0: السابع عشر من فبراير 2003، في اليوم الأول من أيام رمي الجمرات، قتل 14 حاجا بينهم 6 نساء نتيجة إهمال وسوء إدارة من قبل النظام السعودي. الإهمال السعودي يرسل رسالة الموت إلى الكثير من الحجاج، وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائمهم الجماعية بحق المؤيدين والمؤدين للفريضة. ففي العام 1994 حدث تدافع كبير خلال رمي الجمرات، ما أدى إلى مقتل 270 حاجا. وضعت للناس هاديا. بسبب الإهمال السعودي وسوء الإدارة شهدت لنا في 24 من سبتمبر 2015 واحدة من أسوأ كوارث الحج منذ 25 عاما، بعدما أدى تدافع الحجاج يوم النحر أثناء توجههم إلى رمي الجمرات إلى مقتل 1349 حاجا. ستات رافعة على رؤوس الحجاج أسقط لقب خادم الحرمين، ففي 11 من سبتمبر 2015 للميلاد سقط جزء من إحدى الرافعات على المسعى والطواف في المسجد الحرام نتيجة الوضعية الخاطئة للرافعة ومخالفة لتعليمات التشغيل التصنيعية، ما أدى إلى مقتل 107 حاج. وفي العام 2015 سقطت رافعة في المسجد الحرام نتيجة تقصير وإهمال السعود عن أمن وسلامة الحجيج، وقتل ما يقارب 107 وأصيب 238 آخرون بجروح. فهل هؤلاء يستحقون لقب خادم الحرمين؟ سعود الحجاج من أداء الحج يفتحون الأبواب للمراقص والمباريات والمهرجانات. هل من يقدس الفنادق واللهو أكثر من الشعائر مؤهل لأن يدير الحج؟ ألم يأوي الأوان لتشكيل لجنة إسلامية مستقلة تدير أعظم شعيرة بعيدا عن سطوة آل سعود؟
1: الشكل الآخر من أشكال الصفق المسجد الحرام هو عندما توضع قيود وإجراءات غير مشروعة ولا سليمة ولا صحيحة ولا لزوم لها، تحول عملية الحج إلى حالة لا يستطيعها الكثير من الناس، مثل ما يعمله النظام السعودي في هذا العصر، يضع قيودا وإجراءات ويحدد التزامات مالية تحول فريضة الحج إلى عملية معقدة جدا لا يستطيعها أكثر من الناس، والذي يستطيعها يستطيعها بصعوبة كبيرة وبتكاليف مرهقة وتكاليف زائدة على الاحتياج الحقيقي للإنسان، زيادة على ما تحتاجه أنت في سفرك لغذائك لمنتجاتك، زيادة على ذلك إتاوات والتزامات إضافية ترهق وتحول المسألة إلى مسألة معقدة، فيصدون الكثير من الناس ممن لولا تلك الإجراءات لولا تلك البيوت لتمكنوا من الحج ولتمكنوا من أن يعموا بيت الله الحرام وأن يقصدوه. هيا نوع من أنواع الصفق عن المسجد الحرام وعن شعائر الحج وعن عمرة.
0: قريش لم تمنع أحد من الحج على مدار تأريخها إلا مرة واحدة، وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما النظام السعودي قام باستغلال المنع من الحج كوسيلة ضغط وعقوبة على الخصوم.
2: يا أسماء
0: أقبل النظام السعودي على رفع تكاليف الحج بصورة انتهازية وابتزازية للحجاج لإعاقتهم، وجعل الأمر بالنسبة لهم مستحيلا واستغلال عائدات من استطاع ذلك منهم.

حول النظام السعودي الحج من فريضة دينية إلى وسيلة لتحقيق مصالحه السياسية. وثائق مسربة تكشف منحه آلاف تأشيرات الحج للسفراء تحت بند المجاملة لاستخدامها في الإغراء وشراء الولاءات. آل سعود حولوا الحج إلى أداة لتعزيز نفوذهم.

0: نحن سنواصل في إذاعة الجمهورية اليمنية، إذاعة صنعاء في يمن الصمود، في هذه الليلة لنكشف الكثير والكثير، كيف تحول الحج بسبب آل سعود والنظام السعودي. إلى وسيلة للمنع والعراقيل والتكاليف الباهظة حتى أوصلونا إلى تعطيل.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذاحين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
4: مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي احسبي معي، كيف انتي في الرياضيات؟
4: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
5: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعت امرأة ذات حسب ونسب إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك. ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات، وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له خمسة أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثيرا اللحم، لأن العبرة بالسن.

0: علي عليه السلام. ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها المادحون ومناهل لا يغيطها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى.
1: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن.
1: الكون في القرآن.
3: الأنعام. لفظ الأنعام جمع تكسير لنعم أو اسم مفرد في معنى الجمع. تحدث القرآن الكريم في مواطن عدة عن الأنعام التي هي الإبل والبقر والضأن والماعز وعن أهميتها والمنافع الحاصلة منها. فمن الأنعام يستفاد اللبن الخارج من مصنع إلهي متكامل. قال تعالى:

0: ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: أثبت العلماء أن اللبن قبل أن يصل إلى الثدي يمر عبر عمليتين من التصفية، الأولى التصفية من الفضلات، والثانية تصفية الغدد اللبنية من الدم وإرساله إلى الضرع حليبا خالصا سائغا للشاربين. وقد وجد علماء التشريح الحيواني أن لهذه الحيوانات المشترة تجاويف قد تصل إلى 4 تجاويف متباينة، الحجم والشكل والوظيفة، وهي الكرش والشبكية والأنفحة والورقية. وهنا يأتي معنى الجمع في قوله تعالى: نسقيكم مما في بطونه. وقد جزم بعض أهل الاختصاص بأنه خلال رحلة الطعام عبر هذه الأجواف المتعددة في الحيوانات التي أحل الإسلام أكلها، تقوم الإنزيمات بالقضاء على الجراثيم الموجودة في الطعام، ولذلك لا تمثل هذه الحيوانات المأكولة أي ضرر على جسم الإنسان بخلاف الحيوانات المحرمة. ومن نعم الله أن جعل من جلود هذه الأنعام البيوت الخفيفة والسكن، ومن أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار الماعز الأثاث والمنافع. فالأنعام من الآيات الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: مما يسن للمضحي يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أبصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملح.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا في اقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضع إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
5: بثلي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7-4؟
5: ايوه.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye. أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: بسم الله مجراها ومرساها.
1: يا قوم، سأنزل على هذا البر.
2: ولما تنزل هنا؟
1: أستكشف أحوال هذه البلاد وأهلها. دعوني وانصرف إلى دياركم.
2: ندعك وحيدا وانصرف يا أبا ذر؟
1: لابد وأن لهذه الديار أهلها ومعمريها. انطلقوا، سوف ألحق بكم إن شاء الله.
3: عجبا والله، أرسله ليموت فيعود حيا.
4: ولكنه لن ينجو في المرة القادمة.
3: أية مرة قادمة تتحدث عنها؟ الذي لم يبتلعه البحر لن تبتلعه الأرض كلها. تبا لهذا القدر الذي يعاندني ويحول بيني وبين ما أتمنى.
4: ما كان القدر ليعاندك وأنت أمير بلاد الشام قاطبة ومعك المال الكثير، توزعه كيفما تشاء ومتى تشاء وإلى من تشاء.
3: بدأت تحسدني يا نافع؟
4: وهل يحسد الكلب سيده وهو يلعق من قصعته؟
0: يا أهل عاملة، لوددت أن أبقى معكم، لكن حاضرة الشام تستدعيني، فهي أحوج إلي منكم.
2: لقد أحببناك يا أبا ذر وتعلقنا بك، حبذا لو بقيت في ديارنا.
0: حبذا ذلك يا صاحبي. يا أهل عاملة، لقد وضعت فيكم سري وغرست فيكم أمنيتي، فحافظوا على السر والأمنية. ها أنا ذا أودعكم، وربما لا أراكم ثانية. عسى أن نلتقي في الجنة إن شاء الله.
4: مضى عاملك في قن سيرين يا سيدي.
3: حسن، اجلس. ما هذا الذي يحدث في الخارج يا نافع؟
4: حشد من الناس يلتفون حول أبي ذر كما يلتف النحل حول قرص العسل.
3: تبا لهذا العسل، ما أمر مذاقه، ما الذي سيقوله اليوم يا ترى؟
4: سيردد ما يقوله كل يوم على باب قصرنا.
3: هقد
1: أتتكم القطار تحمل النار، اللهم لعن الآمرين بالمعروف التاركين له، اللهم لعن الناهين عن المنكر المرتكبين له. أتتكم القطار تحمل النار، اللهم لعن الآمرين بالمعروف التاركين له، اللهم لعن الناهين عن المنكر المرتكبين له. أتتكم القطار تحمل النار، اللهم لعن الآمرين بالمعروف التاركين له.
3: لا يعجبك هذا يا نافع؟
4: تستطيع إسكاته؟
3: كيف؟ وقد جربت كل الحيل.
4: أغبط عليه مالا.
3: جربت ففشلت.
4: بعثت إليه 300 درهم، وهذا عطاؤه الذي حرمته منه. ماذا لو أعطيته 300 دينار؟ قسما لو وضع هذا المقدار على جبل لهده هدا.
3: أخشى أن يقال إنك أدهى من معاوية بن أبي سفيان.
1: لحظة أيها الطارق،
0: من؟ نافع بن عطاء؟
4: رسول سيدي إليك.
0: ما وراءك يا نافع؟
4: جئتك في جنح الليل بهدية متواضعة من مولاي.
0: هديته ترد إليه؟
4: إنها 300 دينار. أو تسمع؟ 300 دينار عدا ونقدا.
0: لتكن 1000، ارجع بما أتيت به.
4: ألا تهفو نفسك لثلاثمائة دينار؟
0: بل أقبل ثلاثمائة درهم.
4: ويحك، أتقبل ثلاثمائة درهم وترفض ثلاثمائة دينار؟
0: الثلاثمائة التي قبلتها هي عطائي، ولا منة لسيدك فيها علي.
4: ما أسعد المرء في أن يتحول عطاؤه من ثلاثمائة درهم إلى ثلاثمائة دينار.
0: بل ما أتعسه يا نافع، لأن الدراهم تبقيه حرا، بينما الدنانير تأسره وتغلق فمه.
5: والله ما أرى الناس إلا فريقين، قلة مترفة تعيش في قصور وخدم وفي إسراف وتبذير، وكثرة جائعة تطوي بطونها جوعا وتغلق فمها رهبة وتنتظر مصيرها مستسلمة. أهكذا هو الإسلام الذي بشرنا به نبي الأمة؟ إن حاكمكم وأصحابه يستأثرون بالفيء والغنائم، مدعين أن الفيء لله، ويحرمونكم أنتم المحاربين في سبيل الله، مدعين أن ليس للمحارب إلا أجر قليل يدفع له.
4: ويحك يا أبا ذر، أتثير العامة على أميرهم؟
5: والله ما أمره إلا صاحبه وأمثاله. انظروا يا قوم إلى هذا الرجل الذي بثه الخليفة عينا علينا.
4: يا قوم، قسما لو شهر أحدكم سيفه بوجهي لينقلبن هذا المكان جحيما.
5: يا قوم، لا نريد سفك دماء ولا إزهاق أرواح، والله إن دم مسلم يسفك أصعب علي من حجر يهدم في الكعبة.
6: وكيف نسكت يا نافع ونحن أحياء في قبور وأميرك يبني الدور والقصور؟
4: ويحك، أتحسدونه لقصر ابتناه بماله؟
5: إن كان قصر الخضراء قد بني بماله فهو إسراف لا يوازيه إسراف، وإن كان من مال الله فهو خيانة لبيت مال المسلمين. فبأي منهما ابتنى سيدك قصره؟
4: يا أبا ذر، أتحرم زينة الحياة الدنيا وقد حللها الله؟
5: كيف لي أن أحرم ما حلله الله؟
4: إذن قصر الأمير واحد من زينة الحياة التي أباحها الله لعباده.
5: ويحك يا نافع، أتبني القصور والجماهير محرومة مسحوقة تمضغها الحاجة؟ أي زينة أباحها الله حين تنفق ملايين الدنانير على البناء وعامة الناس جائعة مقهورة؟ والله عجبت للذي لا يجد في بيته قوت يومه ولا يخرج على الناس شاهرا سيفا.
7: ما ترى في كلام الأمير؟
8: خطبة ينقصها الصدق ويشوبها الرياء.
9: أيها الناس، يعيروننا بأننا نضع الحكام ونعين الولاة، نبني القصور والعمارات، نثيب ونعاقب، نمنح الأعطيات ونمنعها. إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا حرمناه.
5: ما صدقت يا معاوية،
9: ألا تتق الله يا أبا ذر وأنت في بيت الله؟
5: أحق الناس أن تتقيه أنت، لأنك تتحدث عن نفسك وأنا أتحدث نيابة عن هؤلاء الجائعين المستضعفين.
9: وما اعتراضك؟ أليس المال مالنا والفيء فيئنا؟ من شئنا أعطيناه ومن شئنا حرمناه.
5: بل المال مالنا والفيء فيئنا، ومن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بسيوفنا وسواعدنا.
10: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
11: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل علي فقيه في دور أنيس، فؤاد شمص في دور محمد، حسن حمدان في دور المقداد. إخراج عاطف الحاج حسن.

عدول إسرائيل يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا، هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. عدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام، بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام.

0: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41 ألف أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: قد نغمش بيوت الحرب من يبحث على أجباح النوم والحنبه بحجم المحنب.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: عن علي عليه السلام قال: من السنة أن تخرج إلى العيدين ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج.
1: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويأمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه، ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويأمر بأن تربط ثلاث قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، إنك أنت السميع العليم. ويمر الشفرة إمرارًا سريعًا، يريد بذلك إراحة أضحيته، فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يركض بها، فيكون ذلك أوحى لموته، ثم يقوم قائما مستقبل القبلة والشفرة بيده ويقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم يأمر بالكبش فينحى عن المذبح، ويدعو بالآخر فيصنع به في الأشياء كلها كما صنع بالأول، غير أنه يقول في الدعاء: اللهم تقبل من محمد وأمته من لم يذبح منهم، من شهد لك بالتوحيد ولي بالتبليغ. ثم يأمر بأكبادهما فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، ثم يأمر بكل كبش منهما فيقسم على ثلاثة أثلاث، فيطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 على أثير إذاعة آفاق FM.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني، بسات جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط، وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: فهم كشفوا ويكشفون على الدوام عداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين. نطق القرآن بذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة فهو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله في كتابه المبارك. وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: عن كم تجزئ الأضحية؟ تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إذنهم.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم المباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والتائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288-20-88 و7230-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال، مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: ممكن نسأل يا شيخ؟
3: تفضلوا.
4: في واحد يعني حصل التماس بينهم في الكهرباء وكان عيموت، في واحد انقذه ومات هذا اللي انقذه، هل هو هذا اللي المنقذ هو يتحمل المسؤولية يعني عليه؟
3: واحد انقذ واحد، ما فهمت السؤال.
4: يعني واحد انفجر الكهرباء والثاني جاء نقذه ومات. هذا اللي هو حياة يعني يصوم شهرين ولا عادي؟
3: ولا على شيء. وهو سلم الذي مسكها الكهرباء سلم؟
4: لا، أيوة اللي مسكتها الكهرباء سلم، والثاني اللي المنقذ مات.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا على شيء.
4: طيب والثاني أخوه صدم بالسيارة وخالته مرته ماتت، يعني ما يتحمل شال ابنه؟
3: إلا إذا هو قاصد.
4: ما أعتقد إنه قاصد، لأنه كانوا كلهم في السيارة.
3: إذن يصوم شهرين متتابعين.
4: طيب عبدنا سؤال يا شيخ.
3: تمام.
4: أنا لما أصوم في غير رمضان وعطشت وشربت ماء، يعني مش أني دهرية، ما اتصلت لبعض نص ساعة، يصبر أواصل الصيام ولا أفطر؟
3: واصليه وبدلي.
4: يلا تسلم يا شيخ.
2: جمالة. سال، مرحبا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: معنا سؤال.
2: تفضلوا.
5: الكفار لما تتوزع على 10 مساكين، هو حتى لو كانوا من عائلة واحدة
3: ولو كانوا من عائلة واحدة ممكن؟
5: ومن هم يعني المساكين؟ الفقراء وكل يعني.
3: المسكين أشد فقرا من الفقير، لكن هي تصح للفقراء أو للمساكين، كلها يجوز.
2: في أمان. صار، مرحبا.
6: ألو.
2: نعم.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: نشتي نسأل العلامة عبد الله الشاذلي.
3: تفضلوا.
6: أيوة، نشتي نسألكم بالنسبة للأضحية، كم يكون عمرها وكيف ندرى إنها فعلا عمرها يعني
3: توجب الأضحية؟ هو الذي عندهم معرفة بالأغنام وبصيرة مثل الجزارين وأصحاب الغنم بيعرفوها بالأسنان حقها.
6: أيوة.
3: على حسب التقليع، الجذع بيجوقدوها يعني بيقلع أول مرة يقلع أسنان ويبدأ له بدلهم، هذا جذع، هو الذي في العادة بيكون سنة، هذا من الضان، ومن المعز لابد أن يكون سنتين، ومن البقر لابد أن يكون للسنتين.
6: أيوة، يعني مش 6 أشهر، قالوا بعضهم 6 أشهر. ما
3: يعني
6: صح؟
3: هو غير المذهب، هو كلام غير المذهب. أي نعم.
6: أيوة. طيب يعني مثلا أنا لما أسأل يقول لي تمام سنة، ما أدري يعني هو بيصدق أو ما، أنا خايف لا ما يصدقني.
3: لا تشلي لا من ذقه.
6: أيوة، يعني ممكن أشتري وأشير وري أحد أو قبل.
3: أيوة أيوة أيوة، ولا بسري الجزار وهو يعرفه بسرعة.
6: أيوة، يعني من سنة وما فوق.
3: من سنة وما فوق، فالضان.
6: والكبش، هو الكبش.
3: الكبش والنعجة واحد. الماعز الذي هو سنتين.
6: الماعز سنتين والكبش وضان سنة.
7: أيوة. أحسن الله إليكم.
3: وإليكم.
7: أيوة شكرا.
3: العفو.
2: السلام مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك يا طويل العمر؟
2: حياكم الله.
8: وين الشيخ؟
2: نسمعكم.
8: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
8: يا شيخ بالله كيف أبو بخير ولا مستندات يعني كذا تفصل بالدلاء يعني عقود يعني.
3: لحظة لحظة لحظة.
2: ولا درينا بشي عدة سؤال لو سمحت دلاء دلاء.
8: يا شيخ.
3: ها.
8: يعني إذا في تفاير أو مستندات. يعني واحد سلام المحفظة الفصول هذا عقود المتظاهر والمستندات في فصول.
3: إذا به مستندات ما لها المستندات.
2: وبصائر قديمة وبعدين يصير بها محكمة.
8: صار بها محكمة يعني لا وجودها في فصول هذا البصائر والمستندات.
2: إيش قالت المحكمة؟
8: يعني حكمت علينا يعني المستندات يعني ثبت عقود المستندات في فصول.
3: ثبتت المستندات المحكمة؟
8: نعم.
3: وش السؤال؟
8: يعني هل عاد بفارق هل فارق خلاص
2: هو حكم ما نفعل
3: ما لقد حكمت المحكمة وش عاد السؤال؟
8: سؤال.
3: ايش السؤال يعني؟
8: المحكمة يعني واحد فارق للمحكمة عن مستندات يعني وبفائر
3: وبعدين؟
8: يعني هذا البطائر المستندات في دينا في الصول قد لنا عقود هل المحكمة تحكم بشيء؟
3: ها قد لهم عقود؟
8: نعم.
3: لا الذي قد لها زمان طويل وما عاد بحد لا شهودها ولا الكاتب حقها ما عاد بيعملوا بها.
8: هاي نرجوك يا قاضي
3: معهم تاريخ معين في المحاكم إذا قد البصيرة تسبقه ما عاد بيعملوا بها. لكن ضروري شيء عارضها إذا عارضتها يد مثلا ولا عارضها بصائر ثانية ولا شيء لما إذا الأصل إذا هي مع الأصل بيعملوا بها. إذا هي مثلا أرضية لي وبصائر لي وأنا ماسك لهذه الأرض فالمحكمة تعمل بالبصائر وتعمل باليد. لكن إذا هو العكس واحد ماسك الأرض ثاني وأنا ما قد كلمته من زمان وجيت أطلع بصائر قديمة ما يعملوا بها.
8: أنا بدك يا شيخ انظر المحاكم الريفية.
2: نعم سؤال آخر نسوي.
8: سؤال آخر شيخ.
2: في أمال. سؤال مرحبا.
9: مساء الخير يا أستاذ محمد.
2: مساء النور.
9: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
9: كيف حالك يا شيخنا الكريم؟
3: الحمد لله رب العالمين.
9: الله يطول بعمرك.
3: وإياكم.
9: يا شيخ لدي بعض الأسئلة يا شيخ. بي واحد مزوج بنتين ما يحكمش بينها يفضل الآخرة على الأولى والأولى محترمة وجدا جميلة يعني والآخرة يعني يضربها ويطردها ويشتمها بين أهلها وبين جميع الناس. والسؤال الثاني يا شيخ يقول الذي ما أصبح بنات يدخل الجنة هذا صحيح ولا لا؟
3: إذا أحسن تربيتهن وأحسن معاملتهن فأيوه وكان من الصالحين ولا فلا.
9: يا شيخ لدي سؤال يا شيخ. في واحد يعني إذا تزوج مرأة يقولوا يدعس على رجلها هذا صحيح ولا لا؟
3: إيش؟
9: في واحد يعني لقالوا يوم العروس يعني هاي يقولوا للرجال دعس فوق رجل المرأة يسيطر علي صح ولا لا؟
3: لا مش شو صح.
9: ها؟
3: مش شو صح.
9: يقولوا صح؟
3: مش شو صح.
9: مش شو صح.
2: نعم
9: يلا
2: في أمان. اتصال. نعم مرحبا. السلام ورحمة الله.
10: كيفك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
10: كيفك يا أستاذ محمد؟
2: حياكم الله.
10: يا شيخ إذا الأحد كف رأسه أو وحلق فاريته في شهر في هذه الأيام هل حرام؟
3: لا مش هو حرام.
2: ولو يضحي
3: مستحب للذي يضحي انها اذا دخلت عشر ذي الحجة فلا يقصر ولا يقص اظافره حتى يضحي مستحب فقط مستحب بمعنى المستحب الذي يفعله يجعله اجر والذي يتركه ما بش عليه اثم.
10: يعني اللي يضحي ما يقص رأسه ولا يقص ظهره
3: مستحب
2: يعني الافضل له.
10: شكرا الله يحفظك يا شيخ.
2: في أمان الله.
10: مع السلامة.
2: تصال مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
11: ما هي سؤال بس لو سمحت.
3: تفضل.
11: ما حكم المرأة التي تفضل زوجها
12: ايش
13: مرأة تفضل زوجها تملا
12: ما حكم المرأة الذي ما
13: يموت زوجها نعم
2: وبعدين
13: يعني كان تقدر السؤال عشان تخرج بعد ما يموت
12: وش السؤال وش المشكلة أربعة أشهر وعشر العدة أربعة أشهر وعشر
13: يلا شكرا جزاك الله خير يا رشيد
12: وياك
2: سهر مرحبا
14: ألو
2: نعم
14: أخبارك يا شيخ
12: الله يعافيك
14: يا شيخ أنا أبو مضحي وبعدا يعني قصر بظافيري وشعري وكل شيء آخر يوم في شهر ذا القعدة فلا كان قبل يومين وقع علي خلص بالمفر اكتلت وبعدين دار محتاج هذا وبعد ثلج لما غسل دوها على العلري هو كان يقوم من التحت
12: ايوه
14: فهنا شو يعني وجوده
12: الا ضحي ولا عليك حاجة حتى لو قصصت بلعاني
14: لا بالله هو بتر في بالمفر ولا
12: حتى لو
14: صابر عاد معايا صح
12: تفضل
14: حلم واحد يا كل قوم يتوضى مثلا صار حمام لا ما ولا شيء وحتى دي اخر من اللي في لقطه من الاكل
12: لا مانع
14: يلا شكرا الله
12: عفو
2: اتصال نعم مرحبا مساء النور
15: نعم بارك
2: الجميع
15: يا شيخ محمد
12: تفضل
15: هل يجوز ان تركع السنه مع قدام وفرض
12: سنه ما
15: يعني
12: السنة
15: هي فرض
12: ركعتين
15: قبل الفرض
12: عادي الفجر هو المفروض انك تركعها قبل الفجر الظهر بعد الظهر المغرب بعد المغرب
15: عادي اذا ركعتها قبل
12: العصر ما هو الذي تركعها قبل العصر
15: يعني قبل العصر وقبل الظهر عادي ما
12: قبل الظهر ما بيش سنة قبل الظهر سنة الظهر بعده العصر ما بيش مع السنة
2: سلام مرحبا
16: الو
2: نعم
16: ايوه
2: تفضل
16: يخبر سنين واحد وما مخزن
12: لا
16: انا جيت اليوم الجمعه والامام قدوا بيجيم اكثر هل يقدر اسلم اها ارتجى انا ما سمعت الخطبه انا صلي اربع
12: لا صلي اربع ركعات ظهرا صلي معهم وسلم وقم عيد الظهر أربع ركعات
16: إذا الواحد يعني تحلم في المنام بحلم فاتح يعني وقام الصبح صلي وهو ناتي لحلم مرة ناتي لحلم يعني يصلي وما يتذكر لهم لهم بعد يعني ما يتذكر لهم بعد أساءة ثلاثة وهو بالصلاة يعني يجي الصلاة حد ولا تلتل
12: لا يعيد الصلاة ويغتسل ويعيد الصلاة
16: حتى من بعد ساعتين ثلاث كمان المبار
12: نعم
16: الله شكرا
12: العفو
2: سهل مرحبا
17: مساء الخير يا أستاذ محمد
2: حياكم الله
17: مساء الخير يا شيخ كيف حالك
12: الحمد لله
17: والله إن أنت أحلى شيخ في الجمهورية اليمنية لدي بعض الأسئلة يمكن
12: تفضلوا
17: يا شيخ في رجل يقول لمرأته أنت معك صاحب ويعني كده يخدم علي يقول أنت معك صاحب هذا يا شيخ مجنون ولا لا والسؤال الثاني يقول يعني يقولوا لذي واحد مات يطرحوا جنبه جنخ يعني إذا كده معتها قبش هذا صحيح ولا خرافات
12: يطرحوا جنبه ما
17: يطرحوا جنبه يعني جنح أو قطمة ملح على ما أعتقد
12: ما هو القلح
17: والسؤال الثالث
2: إيش
12: هو القلح
17: إيش
12: يطرحوا جنبه ما هو
17: يطرحوا جنبه قطمة ملح
12: قطمة
17: ملح على ما أعتقد أنا والسؤال الثالث الذي يرد عورته قمام أولاد وهذا حرام ولا لا
12: الذي ما
17: الذي يرد عورته قبال أولاده يعني عاقل
12: حرام
17: يعني شو والذي يطرح قشطة جنبه كان هذا لا صحيح ولا لا
12: الذي ما
17: يموت ويطرحه جنبه يعني على ما أعتقد يقولوا جانحة ما نشدري جانحة
12: لا مش هو صحيح
17: هذا مش صحيح
12: لا
2: في عمل
17: سؤال ما في سؤال واحد الذي ما يصومش العشر هذا حرام ولا لا
12: لا مش هو حرام الذي يصوم هيك على أجر والذي يصوم ما على شيء
17: والذي يا شيخ احنا نصبح بفقرات يعني نبقى من الراديو يقولوا هذا حرام علينا هذا حرام ولا لا
12: ايش
17: احنا نجاوب يعني اذا حتى يعني نجاوبهم ولا نصدق يعني هذا حرام ولا لا، نطلع بين إذا يعني إذاعات أخرى على
3: الاتصال بالإذاعات للنساء للمفاكهة والضحك مع المذيعين والتنكيت والتلاعب بالأصوات لا يجوز، حرام. الله سبحانه وتعالى أمر نساء النبي ألا يخضعن بالقول، ألا يخضعن بالقول معناها التغنج الضحك المفاكهة، هذا الأشياء الذي لا يجوز أن تفعل مع المرأة إلا مع زوجها، لا يجوز لها أن تظهر بها في الإذاعات، حرام حرام حرام.
2: سأل آخر، مرحبا.
18: ألو.
2: نعم.
18: مساء الخير.
2: مساء النور.
18: معي بنت بنتي المريضة، بيقولون فيها ريح حمراء، نسل خابرة عند المشعوذة هذا مش وحراء؟
3: لا لا، تسيروا سيروها صلاة دكتور، ما فيها من وجع.
18: قالوا وبيناظموا لما بيسألوا شلينا الفجولة عندها قالت فيها ريح حمراء.
3: لا صدقيها
18: وحرم ما نسل شاي،
3: لا تسيروا عندها.
18: يلا خير، جزاك الله خير.
3: وإياكم.
18: يلا الله معكم.
3: معكم.
2: سأل مرحبا. نعم. رفع صوتك. نعم. صوتك بعيد. المعذرة. سأل آخر مرحبا.
19: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
19: لا يا شيخ، امي كيس نالي خطت مرضت.
3: ايش
2: امها مرضت؟
19: مرضت امي في كيس نالي خطت رمضان.
3: تمام.
19: وبعدها افترت 10 هيا، وبعد العشر ما عاد تقدر تصلى صلاه كم حتى هذا الصيام كم مدته؟ 12000.
3: نصف ساعة عن كل يوم او قيمته؟ نصف ساعة عن كل يوم أو قيمته توزع على المساكين.
19: ولي كتب 12000.
3: كدي زيادة؟
19: كدي زيادة؟
3: أي.
19: تلات تسلم.
3: من قال؟
19: مع السلام.
3: في أمان الله.
2: سأل. نعم مرحبا. حياكم الله. نعم.
20: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
20: يا شيخ معي سؤال لو سمحت.
3: تفضل.
20: نظرت
3: بنظر ثلاث أيام صيام. ألو. معك.
20: نظرت
3: بنظر ثلاث أيام صيام
20: والآن
3: ستة يومات
20: باقية، وكيف
3: يصومون اللي
20: معليش؟
3: أنت نويتها متتابعة ولا بدون تتابع؟
20: نعم. نويتها متتابعة ولا بدون تتابع؟ نعم نويتها متتابعة. نعم.
3: صوم ثلاث أيام متتابعة.
20: يلا
2: وصل. سأل.
20: من غير عدد عدد يوم نرجع عيدين مرة ثانية ثلاث.
3: أيوة. وياكم.
20: والله
2: طبعا. سلام مرحبا.
21: باقي معنا سؤال.
2: نعم.
21: الذي صوم العشر وباقي وعليه قضاء، هو احتسب القضاء ولا
3: العشر؟ الذي عليه قضاء يقضيها في العشر.
21: يقضيها في العشر.
3: ايوه.
21: الله شكرا.
2: سلام مرحبا. سمعونا من التلفون. نعم تفضلوا.
22: ايه
2: مساء النور. ما بالله طفوا الراديو لو سمحتوا.
22: اي انا ما بسمع الراديو، معي شي مس الخير.
3: مساء النور.
22: ما صارت الفجر، انا تعيل انا واحد قالت صارت الفجر، يعني السنة كلها ولا لا خير.
3: السنة حقت الفجر قبل صلاة الفجر.
22: والله شكرا شكرا يا سير. لا وقال لي قالك لا عيني وما بيصلى شي اسمع تقول
3: لا سنة الفجر قبل الفجر.
2: في أمان الله. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
23: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في في برنامجكم المباشر فتهوى. نرحبكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر من جديد أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288-20-88 و7230-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
0: مساء
3: النور. تفضلوا.
0: احنا صرنا مستشفى وبعدين كنا نسير عند خالتي وعمتي، قالت بلا نسير عند بيت ثاني، ورجع اتصل زوجي وحضر مضلق قال ما نسير لا هنا ولا هنا، احنا نسيرنا من في بيت ثاني وفي
3: بيت. اذا ما سرتوا حيث الذي حرم وطلق عليه ما بش مشكلة، وان كان ايوه وان كان سرتوا في المكان الذي قد حرم وطلق ما تسيروا فيه فتقع طلقه.
0: ما
3: في
0: المكان الذي حرم
3: وطلق ما بش مشكله.
2: سؤال اخر.
0: شكرا.
2: في امل. اتصال مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله.
1: عايز اشوف انا طرحت نام لي غلط تمام.
3: ايش؟
1: يعني الصوت الذي
3: طلعت
1: عند واحد
3: مش زي
1: يعني
3: زكاه معي. أنت ودعت زلط عند واحد؟
1: أيوه.
3: لا زكيها، إذا هي ذهب ولا فضة ولا هي للتجارة.
1: لا هي زلط مجيونا تمام، طلعت عنده وهو فضتها صلح بالحمالة حقه، إذا إحنا عزم يجمعها يعني يجيب عليها
3: زكاة ومعشي. قلت لك إذا هي ذهب أو فضة أو أموال أو هي للتجارة فيجب عليها وإلا فلا يجب.
2: هل هي للتجارة؟
1: لا لا طلعت عنده هنا، طلعت عنده يعني وداع.
3: ما عليها شيء.
2: نعم.
1: يعني أنا هي مفروض كبير مثلي أقول لهم أنا عاد إحدى الثلاثة مليون بس وقلت فيها صلحت العمارة حطه طرف علي.
2: نعم. سؤال آخر.
1: سلام عليكم.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا. نعم.
4: مساء الخير.
2: مساء النور.
4: كيف أنت يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
4: معانا شاب عيون. يا فنقريد تصحى بعيد ولا ماشي
3: معكم؟ ماه
4: شاش غنمي
2: في أسنبر.
4: إذا أسنبر تصحى بعيد
3: إذا ما هو جاي يوم العيد قلت بخيار الصنفري هذا في نعم يتصح.
4: آه وإنه جالس
3: وإنه جالس وهي يكون عيب فيها ماشي.
4: يا الله خير
3: إياكم.
2: سهر مرحبا. سنور
5: العرب.
2: الحمد لله.
5: طيب معي
2: سعر. نعم.
5: على توجي أعمى ونسم بحريبه ما رأيك هل يجوز أن
3: معكم إيش؟
5: كيف يعني كيف؟
3: لا لا ما يصح.
5: ما يصير وقتعنا؟
3: لا ما يصح.
5: من الله
3: وله من الله.
5: والله معنا كان ثاني.
3: تفضل.
5: معنا مقبرة و يعني مع كبر المنطر قربت لدى الجراء علي تحت هناك
3: مقبرة؟
5: ايوه مع كبر المنطر قربت
3: ها؟
5: وصعب الجراء هذا المبنى على صاحب من ليس المقبرة ما حكمك
3: عاملوها معاملة الجرب عندكم والعادة في الجرب ان الاعلى اذا انهدم الى الاسفل نذي يبني الاعلى
5: أنا داري قال لك أنا قال على صاحب من قربها قلنا على القرية على القرية كامل يشتغلوها
3: تمام.
5: الله
3: تسلم.
2: سؤال مرحبا. تفضلوا. نعم مالو. تفضلوا نسمعكم رقم سبافون. نعم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسمعك. نعم اسمع طفي الراديو من طفي الراديو سمعنا من التلفون
24: يا شيخ.
2: تفضل.
24: هل من الدعاء
2: المعذرة الصوت بيقطع، حاول تعود الاتصال. اتصال آخر، مرحبا. ألو.
6: ألو.
2: نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: يا شيخ، إذا واحد عاد عليه صيام رمضان وهو يشتي يصوم يوم عرفة تطوع،
3: يصوم ما قضى؟
6: ما هو؟
3: يصوم ما قضى.
6: يلا شكرا.
2: سلام آخر، مرحبا.
7: ألو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: يا تعال أجواء.
3: تفضل. قالوا ما
7: شنو هذه؟ قالوا ما بلا جيرة تعالج، وانا ما رضيت جيرة تعالج. بعدها بي حرم ضلت، قال حرام ضلت، لو ما تعالج ما تدخل لي بي
3: هسير تعالج،
7: يعني ما رضيت جيرة. بعدها وانا حرم ضلت قال حلفت رحت لي. بعدها جاء خلا عندي قال رابلا ابي تجي ماشي ما تدخل بي، وانا قلت حرام ضلت ما تدخل بي.
3: لا يلا ظلمناك. وبعدين
7: دلحين ما نفعلك
3: دلحين سير تعالج وتحتل الأمور إن شاء الله.
7: قسمنا لعند الدكتور.
3: أيه
7: في نص اليوم، بس باقي الحرم مطلق حتى ينالي حرم تضلق تقول ما عاد أدخل البيت.
3: إذا دخلت أنت قاعد طلقة على مرتك.
7: أيوة، وكم الكفارة ولا
3: ما بيش كفارة بلا طلقة؟
7: ما بيش كفارة باص،
3: ما بيش لها كفارة.
7: وإذا خرجت من البيت؟
3: إذا ما دخلت البيت ما عليك شيء.
7: لو أخرج من البيت بالأصل.
3: قلت أنت حرمت وطلقت إنك ما تدخل البيت، إذا لم تدخل البيت ما عليك شيء. أيوة،
7: وإن دخلت البيت؟
3: تقع طلقة.
7: وإن جت حرم علينا أو لا ما؟
3: إيش؟
7: إن جت خير أو لا ما نفعل.
3: تقع طلقة، وإذا وقعت طلقة تراجعها وتبقى معك في طلقتين، واضح؟
7: أيوة، يعني تبقى معي طلقة ثانية،
3: واضح؟
7: أيوة خلاص واضح. يلا أشكرا. يا سيد القاضي، باقي معنا سؤال. جدتي ماتت وكان معها ذهب عند أبي، وأبي باحل وهي ماتت ومشي راضي عليه إنه يبيح
3: يسلمها لورثتها.
7: يسلمها لورثتها، وإذا قد باحل
3: يسلم بدلهن للورثة.
7: بدلهن ولو يتيزرط
3: قيمتهن دلحين
7: قيمتنا هذا الأيام.
3: آه.
7: يا الله شكرا.
2: في أمال. سؤال، مرحبا.
8: الخير
2: سنور.
8: نعم بارك الله فيك.
3: على الجميع.
8: كيف حالك؟
3: الله يعافيك
8: يا أخي. معنا واحدة وضعت ما تسير ابنه، هل هو يجوز نقول في قبر واحد ولا ما يجوز؟
3: ماشي، لا كل واحد في قبر.
8: ما يجوز يعني يقبرون جنب بعض، صح؟
3: لا تقبرهم جنب بعض، ما بالله إذا به ضيق ولا شيء، ما دام به وسع قبروا كل واحد وحده.
8: يعني أفضل.
3: يا الله.
8: كتب أجرك.
3: أجر الجميع.
2: السلام، مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: يا شيخ ممكن سؤال؟
3: تفضل.
9: يعني قصة نبات القبر هل هي صحيحة أم لا؟
3: لا أدري.
9: الله شكرا.
2: سؤال، مرحبا.
10: ألو.
2: نعم.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: واحد قال يصلي جماعة فاتتها الصلاة الركعة الرابعة فاتته، عندما يجلسوا يدوا التشاهد الأخير يدي معهم التشاهد ولا يسكت ويقوم يوفي الركعة الرابعة.
3: لا يجلس معهم يجلس يتشاهد يجلس معهم وبعد ما يكملوا يقوم يكمل.
10: بس أثناء جلوسه يقرأ معهم
3: ولا يقرأ شيء؟
10: ما يقرأش؟
3: لا.
10: يلا تسلم يا شيخ.
3: من قال؟
2: سلام، مرحبا. مساء النور.
25: يا شيخ، لدينا بعض الأسئلة.
2: نعم
3: تفضلوا.
25: يا شيخ، في أخي يشتي يقابكم، أنا ما أقابش، أنا أخي يشتي يقابكم هو.
2: نعم.
25: يلا لحظة، رحبا.
26: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: كيف حالك؟
2: حياكم الله.
11: يا أخي معي ورثي وروحي ما ترضي تلقى الجبل قسما بالله إننا ندير فيها ما ترضي شو رأي قبض عليها إننا ننظر يخاف إلا لا.
3: أنت بدري وش بيقول؟
11: أنا ما
2: سلام مرحبا.
12: ألو.
2: نعم.
12: سلام الله عليك يا
3: شيخ. عليكم سلام الله ورحمته.
12: هذا لا نشتي نطلع عليك سؤال.
3: تفضلوا.
12: نشتي توضح لنا يعني قصتها على الأضاحي يعني الكبش كم يجي والمقرة كم تجي والإبل كم يجي.
3: الكبش الذي قدو ابن سنة فما فوق. والماعز ابن سنتين فما فوق والبقر ابن سنتين فما فوق
12: لكن قصدي كم يجي على كم نفوس
3: الكبش عن 3 والماعز عن 3 والبقرة عن 7 والإبل عن 10
12: الله كتب الله أجرك حفظك ربي
3: وإياكم
12: ورحمة
2: سأل نعم مرحبا طفي الراديو سمعنا من التلفون لو سمحت نعم طفي الراديو لو سمحت طفي الراديو لو سمحت عطى طفي عليك صار مرحبا نعم حياكم الله
3: ايش مالها مش واجبة لكن ما شو المفروض ان الناس يفعلوا هكذا الذي معه عذر يروح له والذي ما معه عذر يجلس يستمع
13: مش ضروري هي
3: لا مش ضروري ما فهمت ما أقدر بسرت هؤلاء
2: سأل مرحبا نعم
14: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
14: كيف عبد الله
3: الله يعافيك
14: لو سمحت
3: تفضل المذهب انه لا يجزي الا بانسانه من الظان والمخصي يجوز ايضا اتضح يا به واضح ما لهم
14: اختلفوا واحد على في يعني يعني اشتراك
3: دراج اها إذا ما ضربت قاع عليه طلقة
14: لكن هو بيحس الجار الصغير إنه قال إنه ناسي إنه
3: ولو هو ناسي ولو هو ناسي وإياكم
2: سأل مرحبا نعم
15: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
15: معايا الجوار
2: تفضل
15: سلام الضحاها يجمعها عم واجد
3: هي مش مشروعة عندنا
15: يعني مشروعة
3: المذهب ان مش مشروعة والذي بيقولوا بمشروعيتها بيجعلوها مستحبة
15: خلاص تسلم
3: ومن قال
2: سأل مرحبا نعم
16: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
16: ممكن نسأل يا أستاذ محمد
3: تفضلوا
16: بعض الناس يا شيخ مش قادر يضحي ما عليه
3: ولا عليه حاجة
16: ما مش عليه شيء
3: ولا عليه شيء
16: وبعض الناس يجلسوا فور ويقسموا أسبع وبعدين يرجعوا يدخلوا ناس ثانيين يحبوا ما أسبع حد يصبر ضحية
3: لا ما يصبرش
16: أسألت معنا إثنين فوقها واحد حافظ وما بيجي يصلي إلى ذلك، واحد نص حفظ وهو مداوم على الصلاة بعد ما نصلي
3: بعد الحافظ
16: ولا ما بيجي إلى الفجر بس
3: للما ما بيجي
16: ما بيجي بعد الفجر باقي ما بيجي ما بيجي إلى الفجر
3: أقصد لل
16: نداوم على الصلاة وبيأذن وقينا الجامع
3: خلاه يتحفظ خلاه يتحفظ ويصير حافظ وخلاه يصلي بكمو
16: يا الله سهل يا جهرم الله حفظك
3: من قال
16: الله معك
2: سال نعم مرحبا تفضلوا نعم
13: ما يا شيخ معي سؤال
3: تفضل
13: نحن كل سنة يعني ما نضحيش لا للعيد يعني ما نضحيش يعني ماشي معنا قيمة الأضحية وهذه المرة قلت أنا الأبي قلت له يا أبا لا تحلق لا تقصرش من شعرك ولا شيء يمكن لأمان أن نضحى هذه المرة معنا قيمة الأضحية عشان نضحي أبا أبوي ثلاثة أيام في شهر الحج وقام حلق ذقنه قال أذاني
3: ما على شيء يصبر يضحي
13: عادي ما عليه ولا شيء
3: أيه
13: وانا اذا انا احلق من شعر عادي ما علي ولا حاجه
3: مستحب ترك الحلاقه
13: يلا يا رب يحفظك ان شاء الله
3: اياكم
13: يلا
2: سؤال نعم مرحبا
17: مساء الخير
2: مساء النور لا معكم اسئله سابره اسالوا
17: لا انا اسال سابره يا شيخ في واحد يعني طلق مرته ويرجعها يعني طلقها اكثر من 3 مرات وما كان يرجعها لبيتها هل جائز له ولا لا
3: اذا الطلاق يعني بيقع في بين في الوسط رجعه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
17: يا شيخ طلق 1000 طلقة يعني يوميا يطلق يقول ربي طلق بلغة اكثر من 1000 طلقة
3: إذا طلقها ثم تراجعها ثم طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
17: لا يعني وأهلها أهل البنت يعني يردوها لزوجها وخطلقها 1000 طلقة يعني يومين طلقها 3 مرات يا شيخ والله أكثر والشيخ ذات يعني الرجل يعني مجنون والله يعني يضربها والله إنه يضربها ويطردها وهي تحمق بأهلها وأهلها يرجعوها لها يعني يرجعوها لزوجها إيش رأيكم بهذا الرجل وإيش رأيكم بأهل أهل البنوتة
3: تصير المحكمة تشكيبهم
17: وين تصير يا ويش أخير لذهبها ويش لكل شيء حقوقها ويشتمع قبال أهلها ويقول لهم شو مرة شو رأيكم مرأتي ما تلبسنيش كده وتبيعني اشتماع يعني جدا لو أنا يا شيخ والله ما عيش معهم عارك الشخص يعني مجنون
2: نعم سؤال آخر
17: أيوة يا شيخ في جاية يفضلوا البنات والجانا يكرهوهم والجاية يكرهوا الجانا ويفضلوا البنات ايش رأيكم بالله
3: ما يجوز
2: في أمل نستقبل آخر اتصال مرحبا سنور
18: يا شيخ الذي بيضحوا طرحيه وما يقسموش بياكل
3: يجوز له ياكلها
18: ولا تضحى مني يقسم بها للمساكن ولا شيء
3: مش ضروري اذا يشتيفه اجر واذا ترك واذا ما يشتيفه يجوز له
18: يلا شكرا يا شيخ
3: عارف.
2: نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات نعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل الرسالة تقول هل صلاة العيد واجبة؟
3: صلاة العيد نعم واجبة على النساء والرجال وعلى كل مكلف
2: نعم رسالة أيضا تقول كنت أسرق أجدادي والآن متأسف وأقرأ لهم قرآن يعني لأنهم ماتوا
3: لا يسلم لورثة
2: قال إذا استطعت أنفق لأن يتم بعد تذهب السيئات
3: يقع له أجر على الإنفاق لكن إذا هو قد سرق أشياء معينة ضروري أن يرجع حصة الورثة منها
2: نعم ما هي المتردية
3: هذه تسقط فالجبل تتردى
2: نعم ورد حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى يعجب من عبده فما هو الإعجاب وهل الحديث صحيح
3: العجب هو الانفعال عند ظهور الأمور المستغربة والله سبحانه وتعالى لا شيء مستغرب بالنسبة له لأن المستغرب إنما يكون للإنسان الذي أتى إلى شيء لا يعرفه والله سبحانه وتعالى عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف سيكون فالمراد أن هذا مما يثير العجب لدى من يصح منه التعجب لا عند الله عز وجل.
2: هل حرام ضرب الماشي؟
3: إذا هو الغير سبب ولا هو إصلاحها فلا يجوز.
2: آخر سؤال قال قلت الخروف عن ثلاثة، هل ثلاثة بيوت أم ثلاثة نفوس؟
3: ثلاثة أنفار.
2: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ رسائلهم أيضا بل لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيد الكريم، كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحايا مني محمد يحيى الصوملي ومن الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أهمية الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات عن ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات أيام العشر.

استعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض بضع

سميعٌ عليم عظيم. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين، وهو الذي مد الأرض. بعد أن تحدث الله تعالى عن مظاهر آياته في السماء في قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وبشرنا ذلك وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الآيات السماوية، السماء وما فيها من أفلاك والشمس والقمر، قال عمد أو اتجه إلى ذكر ما ذكر آياته ومظاهر بيناته في الأرض، فقال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، يعني ما رأيتم في السماء آية من آيات الله وما ترونه في الأرض أيضا آية من آيات الله، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم آيات الله، كل شيء كل شيء آية تدل على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يكفر من يكفر بالله. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، يعني من مد هذه الأرض، من جعلها على هذا النحو، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. عندما يمشي الإنسان في الأرض، لو مثلا من نقطة يبتدئ من نقطة يمشي يمشي يمشي يمشي مثلا لو رجع إلى مه، ليس هناك حاجز أمامه، سواء يعني هي الأرض كروية ولا يتنافى هذا مع مدها، يعني مدها باعتبار ما يشاهده الإنسان، ولو مشى كلما مشى أمامها الأرض ما حتى لو كان تجاه الجبل، هي أصلا يعني ما بحاجز مانع تماما يصل إلى جدار مسدود لا يمكن أن يتجاوزه، هي مستمرة. عندما يمشي مثلا في البحر من أول نقطة ينطلق فيها من البحر، لو فرض أن استمر في سيره سيعود إلى نفس النقطة الذي بدأ منها، يعني ممدودة مدها الله الأرض مع البحر مدها، وإن كان في شكلها لو خرج الإنسان إلى الفضاء الخارجي سيراها أنها على هذا النحو على هذا النحو. قال وفي الأرض، قال وهو الذي مد الأرض يعني لا غيره سبحانه وتعالى، وجعل فيها رواسيا، الرواسي الجبال جمع راسية، ما وهي الجبال كما قال تعالى جعل فيها رواسية أن تميد بكم حتى لا تميد الأرض بكم، يعني جعلها الله، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. عندما يسوي الإنسان سفينة ولا يسوي بيت يحتاج منه يثبته قواعد وأساس وبناء حتى لا يميد هذا البناء وحتى لا تميد هذه الخيمة وحتى لا تميد هذه السفينة، لا بد من شيء. فمن صنع هذه الأشياء؟ هل صنعت من نفسها؟ هل وجدت من نفسها؟ طبعا وراء هذا الصنع صانع، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الصانع من خلال ما رأينا من صنعه من الإحكام علمنا أنه حكيم وأنه عليم سبحانه وتعالى وأنه قادر، واستخلصنا كل صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى من خلال مخلوقاته، استجلينا أسماءه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى من خلال ما خلق، علمنا أنه حي لأنه لا يوجد هذه المخلوقات إلا حي، علمنا أنه حكيم لأن وجدنا الحكمة في هذا الصنع فعلمنا أنه حكيم، علمنا أنه قادر باعتبار أن هذه الأشياء لا تحدث إلا من قادر لا يمكن أن تحدث من غير قادر، وهكذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى من خلال مخلوقاته. من تفكر في المخلوق وحد، من تفكر في المخلوق وحد وحد الله، ومن تفكر في الخالق الحد أشرك بالله والعياذ بالله، لأنه سيذهب خياله إلى بعيد والشيطان سيتملك قلبه وإذا به قد ضل ضلالا بعيدا. فالتفكر في مخلوقات الله مهم جدا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وجعل فيها رواسي وأنهارا، فالإنسان عندما يخرج مثلا في رحلة في دورة وينزل مثلا من هنا للحديدة كانت عجائب الله وغرائب ما خلق الله سبحانه وتعالى، كيف الجبال هذا الرواسي وشمل سواء الرواسي كيف جعلها الله كيف خلقها الله كيف هيئها الله، لحكم كثيرة جدا ليس فقط لأن تمد بكم، هناك أيضا حكم كثيرة لا نعلمها، حكم كثيرة لا نعلمها الله يعلمها. نعم والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهار، أي وجعل فيها أنهار. ها نحن الآن مثلا في صنعاء القديمة، حارات صنعاء القديمة، حارات حارات أحياء، وده بتشتروا لما تطلعوا دحين من بلوم لها أنا بتشتروا الماكر في سير من المشروع حق المن. البيوت كلها بحاجة إلى ماء، كيف يصل الماء إلى هذه البيوت؟ قالوا نسوي مشروع ما نسوي قصير من البومبة أو الارتواز أو سواء المحطة، محطة الماء. هل يتصور أن الماء هذا جاء من نفسه من دون أن يوجده موجد، أو وصل عند هذا من دون أن يسيره مسير؟ فكذلك الحال معنا، هناك أنهار ظاهرة وأنهار باطنة. لاحظوا حكمة الله وعظمة الله وملكوت الله. مثلا عندكم نهر النيل، من حين خلق الله السماوات والأرض هو بيسكب، من بيجي الماء هذا؟ كم كم كم كم وجالس بيسكب تلك الحجم، ذلك الحجم والطول الهائل. عندكم نهر الفرات ونهر ديلا، عندكم نهر المسيسيبي هذا في في في في أمريكا الجنوبية، في أنهار في آسيا، أنهار في أفريقيا، أنهار هناك أنهار هناك. هذه أنهار ظاهرة، هناك أنهار باطنة. الأنهار الباطنة التي بيجري الماء فيها في بطون الأرض مياه عذبة سواء، ولها ويشلها الباري ويحطها في المكان المناسب وحيث ما يريد سبحانه وتعالى. من وراء هذا؟ من وراء هذه السياسة؟ من وراء هذا التخطيط؟ من وراء هذا التكسير؟ قطعا وراءه فاعل حكيم عليم قادر سبحانه وتعالى، وهو الله جل جلاله وعظم شأنه. هكذا نعرف الله من خلال المخلوقات سواء. قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال فنصيب بها من يشاء، حتى المطر يعطيه الله تعالى من يشاء، ترى السحابة فوقك وتقول اليوم عند المطر، ما أذن الله سبحانه وتعالى، وتدخل لتحط ثقلها في مكان آخر جل جلاله وعظم شأنه. هو الموزع والمقسم سبحانه وتعالى. قال فلا يمكن لهذه الأشياء أن تحدث من دون أن يكون وراءها محدث، وهذا المحدث حكيم وعليم وقادر جل جلاله وعظم شأنه. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، والأنهار جمع نهر سبحان الله، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. سيروا سوق الخضار، أنتم لا تتصرفوا تبصروا العجائب مما خلق الله سبحانه وتعالى. جعل الله من كل زوج من كل شيء زوجين اثنين، ما أذكر حتى في الفواكه من كل الثمرات، حتى من كل شيء حتى بنو آدم زوجان الذكر والأنثى، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. من كل شيء اكتشف العلم الحديث أنه كل شيء في الوجود زوجان، حتى الذرات، ذرات النواة والإلكترون والنيترون والذر كلها زوجان، ذكرنا اللي يسموه سالب وموجب، هذا ذكر وأنثى، ذكر في كل شيء سواء. قال ومن كل الثمرات، إلا أنه خص الثمرة باعتبار أنها مشاهدة معاينة ملموسة محسوسة قريبة من الناس، يعني ربما تلك البقية الأشياء بحاجة إلى أبحاث علمية ودراسات قد لا يصل كثير من الناس إليها، لكن هذه بين أيدي الناس معروفة مشاهدة يلمسونها. لاحظوا الثمرات، تبصرون مثلا التفاح منها الحالي ومنها المر، معكم البرتقال منه الحلو منه المه الحامض، بقية الأزواج التي خلقها الله سبحانه وتعالى من الثمرات كلها. هذا الاختلاف والتنوع فيما خلق الله سبحانه وتعالى يدل على أن وراء هذا التنويع صانع. في البيت مثلا عندما تأتي إلى المائدة والمائدة معمورة، الفوت فوت والرز رز والفتة فتة، حين فتة على سمر، حين فتة على سمر، حين فتة على مرق،
على بيض وتبشر الحلبة وتبشر الحنين وتبشر الصلطة الصلطة والصلطة في نفسها مكسرة من طماط وبصالة وإلى آخره. هذا التنويع نفسه يدل على أنه ما صنع هذا التنويع من نفسه بل من أمه، من نوع، ما تبرز من نفسه، ما وجد من نفسه، ما حدث هكذا فجأة بل وراء أمه من صنعه. وهذا الصانع لا هي السبكة السبر السابر طائمة يقول والله أني تي المرمة حمي إنها باهرة وإنها سواء مكتوبة وإنها عارف. وبعض النسبة معه زيد الملح ولا ترفع تخلي تابل ولا تغش سيء ولا ما هي نظيفة ولا. فالمهم من خلال الصنع الذي تراه تعرف أن وراء هذا الصنع من صنعه، وتحكم عليه بأنه عليم وحكيم من خلال ما الإحكام والإتقان بالما في الصنع. فالتنويع الذي نشاهده اليوم فيما خلق الله سبحانه وتعالى هذا كله يدل على الخالق جل جلاله وعظم مشاءه، ويدل على علمه ويدل على حكمته وعلى قدرته وعلى أنه حي وعلى أنه سميع بصير وعلى أنه على كل شيء قدير. وبهكذا يخلص الإنسان إلى معرفة الله وإلى تعظيم الله وإلى الخشية من عذاب الله وإلى الإيمان والتصديق بما قال الله في كتابه وإلى الإيمان والتصديق بالبعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار. هذا كله يقود بعضهما إلى بعض. أولا نعرف الخالق ونعرف صدق الخالق جل جلاله وأنه على كل شيء قدير. وستأتي الأدلة في كل الأصول التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالرسول، الإيمان بالقرآن، الإيمان بالبعث والمهد والنشور، البعث والنشور. وهذه كلها سيأتي الأدلة وقد تقدم لنا كثير منها. قال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ومن كل أنهار ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين. لاحظوا الحق كيف خلق الله أشكاله وأنواعه، يعني عدة أنواع معكم مثلا البسبس هذا عدة أنواع، البيبر عدة أنواع، الصالة عدة أنواع، الطماط أنواع كلها كثيرة كثيرة كثيرة. هذا التنوع في المخلوقات يدل على أن وراء هذا المشهد وهذه الصورة من نوع، من خالف بين هذه الصورة والصورة، ومن خالف بين هذا الطعم والطعم، وبين هذا الشكل والشكل، وبين هذا الحجم والحجم، وعلى هذا فقيسوا الأمور. هذا كله ما يدل على أن الله تعالى هو الذي صنع وهو الذي نوع وهو الذي خالف بين الصور والأشكال والأنعام، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الروم تقدم لنا بالأمس ومن آياته أن خلق لكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. حتى الصور الأشكال من صورة وهذا من الصورة وهذا من الصورة. البصمة كما اكتشف العلماء مؤخرا في الإبهام الأيسر أنها كل واحد من بصمتها المه الخاصة، يعني مع البشر مليارات لكن كل واحد معه بصمتها الخاصة يميزها عن الآخر حتى لو كان هناك 10 مليار مع بصمتها الخاصة. ليست البصمة فقط هنا، بصمة في العين، بصمة في الصوت، في الصوت حتى في الصوت، وإن كان هناك أحيانا شبه في صوت الإنسان مع بعض الناس لكن أيضا له مزية وخصوصية تجعله يتميز عن هذا سواء ولو تعرف بذلك. مزايا أعطاها الله تعالى لكل شخص تميزه عن الآخرين. هذا التمييز وهذا التنويع وهذا التفصيل وهذا التنويع يدل على أن هناك وراءه من نوعه، من خالف بينه، من جعله على هذا النحو. لأنهم الطبيعيون يزعمون أن ما وجد في الكون هو من الطبيعة. الطبيعة الطبيعة هذه ما هي هذه الطبيعة؟ ما هي هذه الطبيعة؟ إذا قالوا إن العلة في وجود الكون هو الطبيعة، العلة عند العقلاء والعلماء والذي كل العقلاء كلهم يفهمون أن العلة لا تنتج إلا معلولا واحدا. مثلا عندكم مصنع المصادر اللي يسوي مصادر للطلبة، ها خلوا يخرج أقلام المصنع ذيه، ما يخرج إلا منه مصادر، والذي مثلا يسوي أقلام يسوي أقلام، يعني العلة لا تنتج إلا منه
معلولا واحدا، وبالشاهد نرى معلولات كثيرة مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والأحجام واللطافة والكثافة والشدة والليونة. من وراء هذا التنويع؟ ليس الطبيعة، إنما هو الله سبحانه وتعالى الفاعل المختار جل جلاله وعظم شأنه. قال: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، وأكده باثنين اثنين، يغشي الليل النهار. وهذا أيضا آية من آيات الله، فبينما نحن في نهار إذ تجلى الليل وغشى الليل النهار وغطى على النهار، وكل ما كنا نشاهده في النهار بسبب ضياء النهار أصبح غير مشاهد. لماذا؟ لأن الليل قد غشى ودجى وغطى كل ما نشاهده، فيأتي الليل ليغشى النهار، يعني يغطي النهار، ويأتي الليل من وراء النهار من ورائه بما بعد الفترة حكه ليغشى الليل. وعلى هذا النحو، من وراء هذا الفعل؟ هل يحدث هذا الفعل لنفسه دون أن يكون وراءه محدث؟ طبعا لا. نحن في البيت نقول: يا فلانة من فرج الديوان؟ وإذا هو مسرد يقول: من ضفه؟ طبعا وراء من ضفه مضفي، ومن سرج مسرج. نحن نؤمن أنه لا يمكن أن يسرج الديوان من نفسه، ولا يمكن أن يطفى النور من نفسه، بالسبب وراء إطفاء بعد أن كان مسرجا، وهناك سبب أو محدث حين كان يعني مظلما وراء سراجي من سرج. نحن نؤمن بهذا الشيء. فمن أسرج النهار هذا كله بالكون بكله، ومن أطفى وغشى النهار بالليل، من فعل ذلك؟ طبعا نحن نؤمن بالله سبحانه. الخطاب الآن مع كل الكافرين، أما نحن الحمد لله مؤمنون، نحن مؤمنون، المسلمون قد تجاوزوا هذه المراحل، ما عادوا يعانون هذه المشكلة. نحن في الذين ينكرون وجود الله، الآن هناك شباب للأسف الشديد بدل أن يقرأوا القرآن ويتأملوا آياته يفتحون الإنترنت ويدخلون في مواقع مع هذا أو ذاك من المشككين والملحدين، وإذا بهم تشكوا في دين الله وخرجوا عن الإسلام، لا يصلون ولا يصومون ولا يقرؤون القرآن ولا يلتزمون بأحكام الدين وينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم أخذوا معارفهم وعلومهم من أيدي الكافرين سواء. وقد ورد في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو نصرانه. إذا كان هذا أبو يهودي ولا نصراني، أي خليه يهودي ولا نصراني. إذا كان المعلم الذي يعلمه واحد ملحد، طبعا سيكون الطالب ملحدا بالله، كافرا بالله، مشركا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للناس أن يهتدوا بهدى الله وهو القرآن الكريم، وأن لا يتركوا تلاوته وتفهمه وتدبر آياته. هذا إذا أرادوا خير الدنيا ونعيم الآخرة. ما جارت هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى، كما أخبر الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. ما جارت هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى والذين آمنوا زادهم هدى، أو نقصان من عمى، لأنه عندما يكون قريبا مع خالق الكون ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى سينشرح صدره ويعرف الحق من الباطل ويهتدي بنور الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، وتولنا بمن توليت. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. هذا الحدث الكوني لا يمكن أن يحدث دون أن يكون وراءه فاعل مختار قهار جبار عليم سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا من تنويع الآيات تقدمنا ذكرها بالأمس عندما قال يفصل الآيات. هذا من تفصيل كيف شرح الله تعالى لنا آياته وبيناته الدالة على وجوده وعلى علمه وعلى حكمته بهذه الصورة. مثلا في سورة الواقعة يعني يسوق الله تعالى الدليل بصورة مختلفة، فيقول جل من قائل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ كل واحد منا يعرف ذلك عندما يكون مع زوجه. من أين جاء ما جاء هذا؟ من أين؟ كيف حصل؟
أنتم تخلقونه بعض الناس، يجي يتعالج عقيم، سواء يفتي ولد، يدور له ولد، يتعالج عالج المرض، ما أدري شو الباري، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. لا إله إلا الله، كل ذلك بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. ماذا صنع العلم الحديث؟ حتى لو وصل العلم الحديث لا ما وصل، كل ذلك بإذن الله وتسخير الله وإرادة الله جل جلاله وعظم شأنه. الآن يموت مثلا، يموت العظماء والوزراء والملوك والأمراء إلى آخره، ومعهم أموال ضائلة، لو كان بإمكانهم أن يشتروا الحياة لاشتروها بكل ما يملكون، لو استطاعوا أن يصلوا إلى الحياة لوصلوا إليها وبذلوا في سبيل الوصول إليها والحصول عليها. وإذا عندك مثلا هذا أبشتين، هذا دولة من أمريكي، هذا الخبيث اللعين، لما شعب لهم قالوا إن الدم حق الأطفال في حالة فزعهم يحافظ على البشرة ويخليها ما تزعج ولا تعجز، ومن أجل حفاظ الحفاظ على الصورة الجميلة لا تجعج يجعج الوجه هذا ولا يعجز ولا يقع في مظاهر الشيخوخة، قالوا ما نسوي نجمع الأطفال ونفزعهم وبعد نخرج الدم منهم تيقسع ونشربه من أجل الحفاظ على الحيوية ونضارة الوجه. هذا ما فعلوا، في الأخير ماذا حدث؟ الكل ميت، كل من عليها ما فا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، كل شيء بيد الله. فلماذا ينكر الإنسان وجود الله؟ لماذا ينسى خالقه؟ لماذا لا يعبد الله؟ لماذا يستسهل أمر الله سبحانه وتعالى ويحتقر منهج الله وشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كثير من الناس هكذا، يعني همهم الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير منه، يعني كلا بل تحبون العاجلة وتذرون المه الآجلة الذي هي الجنة، فلأنه يحب العاجلة لن يصل إليها إلا بالكذب والخداع والزور والغش والإحيال والنصب والقتل وسفك الدماء والخيانة، كل هذا وإنكار وجود الله. لا يشتي يقع يشتي فلوس، والله بيحرم الربا ويشتي فلوس، إذا ننسى آية الربا وننسى القرآن ونشتي نتعامل بالمه، ويشتري فلوس، والله قد حرم الخمر، ما إذا يفتح ويشتري بالخمر من أجل الماء من أجل الحياة الدنيا، وينسى الله المحرم للخمر، حرم الله المخدر وهو يفتح ويشتري في المخدرات، حرم الله الرشوة من أجل الدنيا ومن أجل على البيت وسيارة حالية من هذا المودي لآخر مودي، ما بش مانع. ولو حرم الله الرشوة، إذا نأخذ الرشوة من هذا أو ذا ونحكم غير ما أنذر، لأن هذا يحب العاجلة ويذر المال. هذا ما حمل الناس على الكثير من الفساد، إن معاملات الناس في صلاحها وفسادها مرهونة بإيمانهم بالله واليوم الآخر أو بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. فلا ترى إنسانا يمكنه أن يكذب وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ما يكذب. لماذا؟ سئل النبي صلوات الله عليه وسلم هل يكذب المؤمن؟ قال ما آمن بالله ولا باليوم الآخر من إذا حدث كذب. وقال الله تعالى في سورة النحل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. كيف هذا؟ قال لأن الله حرم الكذب وأمر بالصدق ووعد الصادقين بالجنة وتوعد الكاذبين بالنار، والكذب في كل مناحي الحياة. فالمؤمن بالله وبالجنة وبالنار لا يمكن أن يكذب، أنت يصدق ولو على نفسه. بالنسبة للمكذب بالله وباليوم الآخر سيرى أن الكذب بعد خارجه، لكنه يتورطها أكثر، بس هو يرى في نفسه الناس تخارجه. هذا العقيدة حقيقة بتدل على أنه ليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر، لأنه لو كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لتحرى الصدق. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم، في حق تولي اليهود والنصارى وأصحاب المنكرات، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم، فدل على أن اتخاذهم الفاسقين أولياء دل على عدم إيمان بالله ولا باليوم الآخر. قال إن في ذلك لآيات، جمع آية، أدلة عظيمة وجليلة وواضحة وبينة، لكن لقوم ما لقوم يتفكر. أما الذي يقرأ القرآن ولا يتفكر ما لن يستفيد من البينة، لن يستفيد من البينات ولا من العبات ولا من المثلات ولا من البراهين ولا من الأدلة ولا من الحجج، ولو جئتهم بكل آية لن يستفيد لأنه لا يتفكر.
لا يتفكر. فتفكر ساعة كما ورد في الحديث يعدل عبادة 70 أو 60 سنة. تفكر ساعة ساعة يتفكر الإنسان في مخلوقات الله، يجدد إيمانه، يرتبط بالله، يخشى الله سبحانه وتعالى أكثر من أفضل من عبادة ركوع وسجود وده من دون حس ولا شعور. يعني بعض الناس عنده استعداد يصلي ركعتين بعد ركعتين ساعة الوهاء، سامحني يوهون الرومي سواء طلع النزله، لكن ما بفيك الخشوع ولا الخضوع ولا الاستحضار ما هو فيه وما المقام الذي هو فيه. هذا لا قيمة لعبادته، لا قيمة لعبادته. تذكر ساعة تعدل عبادة 60 سنة، والله تعالى أعلم. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات. هذا أيضا لفت نظر لآية من آيات الله أخرى، وأن الأرض التي خلقها الله فيها قطع متجاورات، الأرض نفس الأرض، ولكن سبحان الله هذه الأرض طيبة وهذه الأرض سبخة، يعني قد تكون خبيثة، يعني لا ما ينفع فيها النبات. هذه تخرج، والذي سواء الذي خبث لا يخرج إلا منه ناكدة، وهذه الأرض الطيبة تخرج منه طيبا، تخرج طيبا نباتا طيبا. حتى الأرض الطيبة في نفسها في أجزائها مختلفة، ما بين لا بأس به وما بين حسن وما بين ما هو مثل الفلفل الفاكهة. نشاهد الفاكهة، بعض الناس يعني مولعي يقول ما يشتيقات الله من حتى الجربة الفلانية النقطة ملقت كله. ما معنى هذا الاختلاف في الطعوم والروائح والألوان والأشكال؟ معناه أن وراءها من فعل ذلك، لأن الأرض واحدة وأنتم تشاهدون وتسقى بماء مثل واحد، المفروض أن النتيجة ما واحدة، لكنكم تشاهدون النتيجة مختلفة. هذا لذيذ وهذا مر وهذا حلو وهذا حامض إلى آخره. سبحان الله سبحان الله. فمن نوع؟ من خالف بين هذه الأشياء إلا الله جل جلاله وعظم شأنه؟ قال وفي الأرض قطع متجاورات، قطع يعني أراضي متجاورات واحدة بجنب الأخرى، وجنات البساتين المزارع، وجنات من أعناب، حتى العنب تبشر العنب نفس العنب، لكن هذا حامض وهذا حلو وهذا حلاوة زائدة. مثل آيات الله، هذا الرازقي وهذا البياض وهذا العرقي وهذا ما يسموه العاصمي وهذا سبحان الله سبحان الله. لا إله إلا الله. قال وجنات من أعناب، الظاهر 50 نوع أو كم ذراب في العنب، الظاهر بالآلاف أنواع، وجنات من أعناب وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان، والزروع مختلفة، هذا بر وهذا شعير وهذا ذرة وهذا بلسن وهذا عثار وهذا قلة، سبحان الله. والأرض الأرض وأخرجت هذه الأنواع كلها ولكل بذرة خاصة بها، ولكن هذه حكمة الله، وكل صنف من هذه الأصناف له خصوصية ومزية في فائدة الإنسان، في فائد لو زاد منه ربما ضره، لو أقل قل منه يحتاج يبطي، لو ما يصل إلى المستوى المطلوب من هذه الفاكهة أو من هذا الطعام. من نوع بين هذه الأشياء كلها؟ من خالف بينها؟ من جعلها على هذا النحو، الكبير منها والصغير، الحلو منها والمر، إلا صانع عليم خبير. من هو هذا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله جل جلاله عظم شأنه. وفي الأرض قطع متجاورات، سيروا سوق الحب وانظروا كيف خلق الله الحبوب، سيروا قد سبحوا سواء صفحة مفتوحة بين أيديكم تشاهدوا كيف خالق الله تعالى في هذه المخلوقات، العدس كيف أنواع وأشكال، البر كيف أنواع وأشكال، العتر أنواع وأشكال، الفاصوليا، الفول، سبحان الله في كل شيء، في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. قال وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، في قراءة حفص زرع ونخيل صنوان وغير رفع منه وقراءة نافع. قال وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان بالكسر أطف على من أعناب. قال وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، الصنوان يعني الشبيهة، تقول هذا صن وهذا يعني المشابه له.
قالوا النخلة قد تكون أصلها واحد ولها فرعان، هذا يسمى صنوان، يعني جذعه واحد وله فرعان، هذا يسمى صنوان، والذي لحالها مفردة نخلة لحالها، ما كان بجذع واحد وله فرعان يسمى صنوان. يقال للرجل لعم الرجل قالوا له صنو أبي، عم الرجل قالوا له صنو أبي، لأنه سكى من أصل واحد، من أب واحد، واضح وماشي. فنحن نشاهد النخل على هذا النحو، منها ما هو صنوة يعني متماثلة بجذع واحد وفرع هنا وفرع هنا، ومنها ما هو منفرد لحاله. من خالف بين هذه الأشياء؟ من جعلها على هذا النحو؟ من ميز بين هذه وهذه؟ قطعا التمييز من حيث هو يدل على مميز، وهو الله سبحانه وتعالى. قال عندما تدخل واحد ويدخل واحد بيته يبصر هذا المكان مفروش بفراش معين وهذا الفراش مفروش بفراش، لا يمكن أن يصدق أن هذا أحدث نفسه على هذا النحو، ما بالله وراءه من صنعه على هذا النحو واهتم به وقدره وجعله على هذا النحو. فكذلك في خلق السماوات والأرض لا تجدون شيئا إلا وهو يدل على الله سبحانه وتعالى، ويشهد بوجوده جل جلاله، ويشهد بعظمته، ويشهد بأنه الخالق القادر الحليم الخبير الصانع الحكيم جل جلاله وعظم شأنه. قال صنوان وغير صنوان، ومع هذا كله يسقى بماء واحد، الناس بين الشيء يجرب بماء سواء مخلوط بالفنتو، هذا مخلوط بسواء بعصير معين، كلها بماء والنتيجة على هذا النحو أن اختلفت الثمرة بهذا الشكل بهذا النوع. قال وسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في كل ما خلق الله من هذه الثمرات. تعرفون كل إنسان يعرف، حتى البيعة، حتى القشمي، حتى الفجل هذا، حتى السلطة، كل حتى القات، حتى أي شيء من كل شيء له درجات في الطعوم، في اللذة وفي في المرارة وفي الشواهة والقباحة. قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، كما قلت لكم عندما ذكر الله في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ترحانك وتوكل على الله، ما وجد لا بكم بتنافع ولا بكم بتوهف ولا ما بتسوي، تطرح الماء والبارد يديلها الماء نفسه، وتطرح والبارد يديلها الماء ويطلع ويطلع وتجي تستمر.